0: وحدات كلاشنا أبكان تنهدل بعلنا نمسحن سكرنا مسندل نمحلل نجدد كوحن دابلتنا حوه ورقوانا تصف مسرع خي كورتنا أموني انقربي تمنى نخسو كانسو زوحت بصوت كيف انتو كفلي أكالاتو بسكوتشوت تحرس نحن هندكس زومون زيدكس سبعتات عمد بزي زراي مبره معركة نمتس زوحت نعره نسموت فاتيتو نموت سعره انتو فوزا لنجر سيبل زيك ايره امون نايز هاقر دفع السفر سارا دم دخل عواب سنعز نبر قبزاتنا سنتنا كما يزين عندر امون عدعرنا نمنتاي نغرر نقاري تهرم ايدرا نزمر
1: كما لهم فرع عباي نعره ميلانات أوطل تاني جافازة صلالو في شعاتة فريق زقا خرسو عرو شدش تيج أنا فرقون دازو طمرو كلتا سراور عب عمقو تازلو قنتار كاف عمداس فقرة مريت كيالعلو

تشفى العيدة، يا الله هنيان تشفى العيدة، وعيد حليف ما له ميدة، لعين حليف توه بيدة، لعين حليف توه بيدة، يا الله هنيان تشفى العيد، لعين حليف توه بيدة، لعين حليف توه بيدة، يا الله هنيان تشفى العيد. العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، العب زين الا عيدي، لعب حليه ما له مد، العب زين الا عيدي، لعب حليه

قطاله بعكلي دبات بروساسات ان قعد درار سقفن توعات موتات يقرب حواني درار قدقد وقايبات زايده ترحمته مسكين حي وغاره وتمم تمعيت من تقولوا لواره كدن فقر من بيته مسدد قلاره قلت ابار من اكيد لندا قطر وزاره هبك قالت اروحته مسد الشعب قلاره ديبا فايح قاد موتات اساس ولا يويا بيت انبل صحاق وتلي حسيت الامر وحميت يا ريت اف من بلا ما تربط وتهاجيت من قد ما يتحاسست ستيت منه ورويت

0: ተመስገንካ ፈጣሪ ነዚ ብርሃን ዝዘርአኻኒ እንቋዕ ዳ ጸላእትና ጥፉ እምበር ድሕሪ ደጊም ሞት ከም ኣዳ
1: السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مسؤول التنمية العمرانية بالإقليم الأوسط بأن سنوات الاستقلال شهدت تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنموية واسعة أسهمت في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق الإقليم. وأوضح رئيس فرع الطرق الثانوي المهندس مسجدنا ستيفانوس إنه تم في مدينة أسمرة صيانة 131 كيلومترا من الطرق بكلفة تجاوزت 286 مليون نقفة، إلى جانب إنشاء 48 كيلومترا من الطرق الأسفلتية الجديدة بكلفة فاقت 279 مليون نقفة. وأضاف أنه تم كذلك إنشاء 24 كيلومترا من الطرق الترابية في مناطق بلزة ودرفو ومايتشهوت وقلعي بكلفة بلغت 43 مليون نقفة، كما تم استثمار نحو 1.3 مليار نقفة في أعمال البنية التحتية للأراضي المخصصة للمواطنين المقيمين في الداخل والخارج، إضافة إلى إنشاء وصيانة أكثر من 78 ألف متر مربع من ممرات المشاة بكلفة تقارب 30 مليون نقفة. من جانبه أوضح رئيس فرع البنية التحتية الزراعية المهندس إبراهام دانييل إنه تم إنشاء 44 سداً و24 حاجزاً مائياً فضلاً عن صيانة 17 سداً لزيادة طاقتها التخزينية، وأسهمت هذه المشاريع في رفع مساحة الأراضي المروية من 232 هكتاراً إلى نحو 2000 هكتار. وفي مجال التصميم والرقابة على المباني أفاد رئيس الفرع المهندس المعماري مسفن محارب أن جهوداً كبيرة بذلت في اعتماد المخططات الهندسية وإصدار التراخيص ونقل الملكيات ومنح شهادات السكن وإدارة ومتابعة المشاريع الإنشائية. وأشار إلى أنه تمت المصادقة على 23,858 مخططا هندسيا وإصدار أكثر من 66,000 تصريح للصيانة ومنح 15,312 شهادة صلاحية السكن، إضافة إلى إعداد نحو 33,000 مخطط هندسي. وفي إطار تطوير الخدمات الاجتماعية شهد الإقليم بناء 41 مدرسة ومستشفيين مجتمعيين وثلاث مراكز صحية وسبع وحدات صحية. أسفرت الجهود الجارية لحماية الغابات والحياة البرية بمديرية ملقه عن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها بفضل التعاون بين المواطنين وقوات الدفاع وأفراد هيئة الغابات والحياة البرية. وأوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد قعشت والده أن برامج التوعية والتثقيف المجتمعي التي نفذت بالتوازي مع أعمال الحماية والمراقبة أسهمت بصورة كبيرة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان، الأمر الذي انعكس في تراجع الممارسات الضارة بالبيئة وعودة الغذاء النباتي والحياة البرية تدريجيا إلى وضعها الطبيعي. وأشار إلى أن إدارات المناطق دنبطرر وفاولينا ودخول عند بامناس ولبان وعد سزر ودنبدومة وججح وغوناي ساقلة تعد من النماذج البارزة في مجال حماية الغابات والحياة البرية والمحافظة عليها بفضل المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية وجهود فرق الرقابة المنتشرة في تلك المناطق. وفي السياق ذاته دعا سيد قعش إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر للحد من حرائق الغابات التي قد تنجم عن الإهمال أثناء الرعي، مشيرا إلى ما تسبب هذه الحرائق من أضرار جسيمة للغطاء النباتي والحياة البرية والمراعي الطبيعية. من جانبه أكد أعضاء فرق الرقابة المنتشرة في دار الضاحية فاولينا أن التعاون الوثيق مع المواطنين أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن التحسن الملحوظ في أوضاع الغابات والحياة البرية يشكل حافزا لمواصلة العمل وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية. يذكر أن مديرية ملقه تضم 31 عضوا منخرطين في أعمال مراقبة وحماية الغابات والحياة البرية. أحيت الجالية الإريترية في أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا الذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا خلال فعاليات جماهيرية واسعة شهدت مشاركة كبيرة من المواطنين والضيوف. ففي أستراليا نظمت الجاليات الإريترية في مدن ميلبورن وسيدني وبيرث وبريسبان وأديلايد وهوبارت ولونسيون احتفالات متنوعة بالمناسبة، فيما أقام الإريتريون المقيمون في نيوزيلندا احتفالا في العاصمة ويلينغتون. وخلال الاحتفال الرئيسي الذي أقيم في مدينة ميلبورن، أكد القنصل العام في أستراليا السيد أندرياس أبراهام أن الاستقلال جاء ثمرة للصمود والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الإريتري، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة متجددة لاستحضار قيم النضال والوفاء لتضحيات الشهداء، داعيا الجاليات والأسر الإريترية إلى العمل على ترسيخ هذه القيم في الأجيال القادمة. من جانبه، هنأ رئيس الجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا سيد كيداني جومبت الشعب الإريتري وقوات الدفاع الإريترية بمناسبة عيد الاستقلال، معربا عن تقديره لكل من أسهم في إنجاح الفعاليات. وشهدت المناسبة تكريم عدد من لاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا نتائج متميزة خلال مشاركاتهم القارية، حيث تم توزيع شهادات تقدير لهم، كما تخللت الاحتفال فقرات فنية وثقافية عكست التراث الوطني. وفي إطار الاحتفالات، رفع العلم الإريتري في ساحة وسط ميلبورن يوم 24 من مايو في مشهد جسد الاعتزاز الوطني والارتباط بالوطن الأم. كما نظم القنصل العام في أستراليا السيد أندرياس أبراهام إلى جانب السكرتير الأول السيد ياسين عمر ندوة جماهيرية تناولت التطورات الوطنية والقضايا ذات الاهتمام. وفي ألمانيا، احتفلت الجالية الإريترية بالذكرى 35 للاستقلال في أكثر من 30 مدينة، من بينها كارلسروها وبيلفيلد وجيسن ودارمشتات ومدن أخرى، حيث نظمت اللجان الوطنية فعاليات جماهيرية وثقافية متنوعة تخللتها كلمات تهنئة ورسائل وطنية أكدت أهمية الحفاظ على وحدة الشعب الإريتري وتعزيز ارتباط الأجيال الشابة بقيم الاستقلال والسيادة الوطنية. خرج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بساوة ومؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع كلية التجارة والعلوم الاجتماعية وكلية الهندسة والتكنولوجيا أكثر من 400 طالب وطالبة، أكملوا بنجاح برامج تدريب مهني استمرت لثلاثة أشهر في الأول والثالث من يونيو الجاري. شمل البرنامج تدريب 236 طالبا وطالبة من كلية التجارة والعلوم الاجتماعية، بينهم 123 طالبة، إضافة إلى 180 طالبا وطالبة من كلية الهندسة والتكنولوجيا، بينهم 93 طالبة. وتوزع خريجو كلية التجارة والعلوم الاجتماعية على تخصصات متعددة، حيث تلقى 37 متدربا تدريبا في لغة الإشارة، 41 في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، و37 في تكنولوجيا الحاسوب، و21 في الإلكترونيات، و44 في تركيب أطباق الاستقبال الفضائي، فيما تدرب 56 طالبا في مجال التصميم والجرافيك. وخلال حفل التخريج، أكد عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هيلا مريم أن الشباب المؤهل والمزود بالمعرفة والمهارات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التي تسهم في بناء القدرات البشرية وتعزيز فرص المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية. كما شهدت كلية الهندسة والتكنولوجيا في 3 يونيو تخريج دفعة أخرى من المتدربين الذين تلقوا تدريبا نظريا وعمليا في عدد من المجالات شملت لغة الإشارة والرياضيات واللغة العربية والتصميم والجرافيك. من جانبه، حث مسؤول المشروع في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمؤسسات التعليم العالي وساوى سيد ميرون أبراهام الخريجين على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في أعمال عملية ومشاركتها مع زملائهم. نظمت بإقليم جنوب البحر الأحمر في 2 يونيو ندوة حول أهمية وتحديات الذكاء الاصطناعي، استهدفت الشباب العاملين وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بالتطورات التكنولوجية الحديثة وتمكين الشباب من مواكبتها. وخلال الندوة التي أقيمت بمدينة عصب، قدم الخبير في التصميم الرقمي السيد زكريا ستيدروس القادم من ألمانيا عرضا تناول فيه التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الآفاق المستقبلية المتوقعة لهذا القطاع الحيوي. كما استعرض المحاضر الفوائد الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحديات والآثار المترتبة على استخداماته المختلفة مستندا إلى أمثلة وتجارب عملية توضح تأثير هذه التقنية في مختلف مجالات الحياة. وأكد السيد زكريا سيدروس أهمية انخراط الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يمكنهم من الإسهام في تطوير مجتمعاتهم ونقل المعرفة إلى أقرانهم، داعيا إلى إيجاد منصات وفرص تتيح للشباب التعرف بصورة أوسع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها. جانب ما عرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الندوة مطالبين بتنظيم المزيد من البرامج التدريبية والندوات. خرجت شرطة إريتريا في 29 مايو عددا من أعضائها الذين أكملوا دورة تدريبية متخصصة في مجال صيانة الإلكترونيات استمرت شهرا ونصف الشهر. شمل البرنامج التدريبي الذي قدم نظريا وعمليا صيانة أجهزة الحاسوب وآلات التصوير والطابعات إضافة إلى تركيب وتجميع أجهزة الكمبيوتر وصيانتها. وخلال حفل التخرج الذي أقيم بالمكتب المركزي لشرطة إريتريا أوضح رئيس فرع الخدمات العامة المقدم دبساي تخلو أن المشاركين في الدورة يمثلون مختلف مراكز الشرطة المنتشرة في أنحاء البلاد إلى جانب عدد من العاملين بالمكتب المركزي للشرطة. جانبه أكد مسؤول قسم صيانة الإلكترونيات العامة سيد إبراهام بيتو هذه الدورة تمثل خطوة أولى نحو تعزيز القدرات الفنية للأفراد، مشيرا إلى أن المعارف والمهارات التي اكتسبها المتدربون ستسهم في الحد من النقص في الكوادر المتخصصة ورفع كفاءة الأداء الفني والإداري داخل المؤسسة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أفاد بيان مشترك بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع حرب إيران. وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإبعاد جميع عناصرها من القطاع جنوبي الليطاني. وجاء في البيان اتفق الجانبان بتوصية من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في إبريل قبل أن يتفق لاحقا على التمديد في مايو، إلا أن العنف مستمر. وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن ضربات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، واستهدف السيارة جنوب بيروت يوم الأربعاء. وقالت إسرائيل إنها اعترضت هدفا جويا معاديا يرجح أن جماعة حزب الله هي من أطلقته. التقت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي خلال زيارتها التي تستغرق 5 أيام إلى الهند. وكانت رودريغيز قد التقت في وقت سابق بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، وتأتي زيارتها في وقت تواجه فيه الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز فعليا، وهو ممر مائي حيوي كان ينقل أكثر من 40% من واردات النفط الخام الفنزويلية. كذلك وبحث وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار مع القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال زيارتها الحالية لنيودلهي. ولفتت وزارة الخارجية الهندية إلى أن الهند وفنزويلا تتمتعان بعلاقات ودية يدعمها التعاون في قطاعي الطاقة والتجارة والالتزام المشترك تجاه دول الجنوب العالمي. نشب حريق في فندق في نيودلهي أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل بينهم العديد من المواطنين الأجانب بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة ووسائل إعلام محلية. واندلع الحريق صباحا في فندق فليريش ستايل الواقع في حي المكتظ في جنوب العاصمة بحسب ما جاء في بيان لشرطة نيودلهي. وتشمل حصيلة القتلى عددا من الأجانب معظمهم من آسيا الوسطى وأفريقيا بحسب ما ذكرت وكالة بريس تراست أوف إنديا الإخبارية نقلا عن مسؤولين لم تنشر أسماءهم. وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن العديد من الضحايا قدموا إلى المدينة من أجل العلاج. أطلقت شرطة سبيس إكس الأمريكية 24 أو شركة سبيس إكس الأمريكية 24 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك إلى الفضاء، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم. وذكرت الشرطة أن الصاروخ فالكون 9 انطلق من مجمع الإطلاق الفضائي قاعدة فانبيرغ بولاية كاليفورنيا حاملا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض. وبعد انفصال مراحل الصاروخ هبطت المرحلة الأولى بنجاح على سفينة هبوط غير مأهولة كانت متمركزة في المحيط الهادئ، بينما واصلت المرحلة العليا مهمتها بنقل الأقمار الصناعية ونشرها في المدار المحدد مسبقا. وتأتي هذه العملية في إطار خطة سبيس إكس المستمرة لتعزيز شبكة الإنترنت الفضائي التي توفر خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وتضم حاليا أكثر من 10,000 قمر صناعي في المدار. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى في الإقليم الأوسط خلال سنوات الاستقلال. نتائج إيجابية لجهود حماية الغابات والحياة البرية بمديرية ملقه. الذكرى 35 للاستقلال، احتفالات حاشدة في أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا. اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقفة لإطلاق النار. الهند وفنزويلا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة. وحريق في فندق بنيودلهي يؤدي بحياة 21 شخصا بينهم أجانب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم متقبطعات وتخارج لكم حساب متقبلاتنا من دلدات لنا لقل اليوم الدول اليوم لهلين أخبار نقدم لكم تصرف كله أرس أخبار تقليم مقب عباي برامج بنية تحتيات كم سل قبعة تحبارا عصر وصالسين حول مهارجان كلية علوم ما ينفحي قبعة وزارة تعلم مجال فيديو وصور لدراستهم أنفارا أدحرتهم من أخبار خارجية هند وفنزويلا دي مجالات بزوح قلة سادة تفاقيا روسيا رابعي جيل كروز ميسايل جربية كمسل وديت حبرت نيجيريا نيجر وجزائر خطوط طبيعتي غاز قلة باقسة تفاقيا لولو سمعكم على صحبارتو على زي التفاصيل الأخبار التقليم مقب دي بسانتات حرية عباي برامج بنية تحتيات كمسال شاكا موصولين قسم عمر حر شرحوم تفاصيلنا إلي خبر اللي من صالح دريس قمام
1: مسؤول فرع كالاي درجة سرقياتات انجنال مسكنا سيفان استهبي حبري دي مدينة اسمراء بزياد كلمت وثمانية وسس مليون نقفة مت وثلاثة وحتى كلمتر سرقياتات سنة دي بلا بزياد كلمت وسبعة وسع مليون نقفة هي أربعة وثمان كلمتر حديث سرقياتات كترام كم شكا أتمرا مبللي دي بلزا درفو ماي جهوت وقلع بعامة عسر واربع كيلومتر سرقياتات ردميت بأربعة وثمان مليون نقفة

0: دي بلتبني قلت حضروت وتكارج لنا برو مواطنين دي بلت هاي بأرادي حتى نقطة 3 بليون نعفة كم فقر أقلو بحد 3 مليون نعفة هي زي 87,000 متر مربع أقبو أقار كم شقة وسنة حبرا مسؤول فرع بنية تحتية حرس إنجينر أبراهام دانييل بجهته 44 كزان وعسوا 4 رهيا دي بلتشكة 17 كزان دا سنة بعدد لتصبطو ماي كم لعبة سبت قبا متوسع مسنو لتعمر أرد من كيلومتر وثلاثة وكل هكتار دي بكل 1000 هكتار كم توقع لا أفهمها. مسؤول فرع ديزاين مراقبة تابيات ومباني الكتيك مسفن محاري بجهته صور وسماح قل سبات كم سلومة حالفات ممتلكات وبقع سكن إدارة مشروع ومتابعة كدي مباني وراتات تروت كم سرقلا أتمرا بأساس اللي 23,885 صور مباني دي بسبت زي 6,000 سماح السنة تابعات طيبة 15,310 كل سكن شهادة بقع كم طيبات كم سلومة حس 33,000 صور كم دالة أبرهام مبللي 4 وحتى مدرسة كليس بداليات مرجعيات 3 عيادة و7 مركز عافيات كم شكا لمن قسم بنا عمار أغليم من قبل تركبت حبري أفهمت
1: عصر وسلسين حول مهرجان كلية علوم ما ينفحي اتيوم 3 جون قبام المهرجان أم جوب جغرا لتقدم عدا تقدمي تأريك وريادة لركز برامج كم سلوما سمنار افقيات لببس جغرا نقاش وفصرات موزو وصناعات تلوين وعف علوم لكم كم علام عميد لكلية بروفيسور جابرياس قدوم تسمع كلمة لمناسبة مكم كمان إلى فنجة دراسة وانفارق المدة حول قبل أطنحات جغراتات كم سلطون دحبرام دراسة دي مشاركة وجغرال ومراد حمدام مسؤول محبر وطن شباب ودراسة دي بلا كلية شاب رمضان محمد نور بجهتهم مهرجان كليات أمر وأدب لتعندك عادات وسوالف ومجتمعه للأمر وللحفظ كم سلومة دور مملبو فازع وبقع شاب البنية لأمامة كم سلطة أفهمام مسؤولة محبر وطن شباب ودراسة قليم سوا وكلات مؤسسة تعليم السيدة منصورة اسماعيل محبر مثل كليات اندى تعاونا لنزمي مهرجان دراسة مجال لركبو فهم لرأفه لتقدم ديبو وحدتهم من تردو هي مثل وطنهم ومجتمعهم لهم علاقات لتردو ديبو كم سلطو شرحاتهم الدون قبام افردو بحشم لتعاوتو جائزة ديبلت هيبا ديبو عدد دراسة أوليت سنة فدابتهم جائزة نسعو اللي كان ديبنتو متمطور لا مهرجان علوم قل وحدات ومتقدم باتبال سقرات أمع العلوم حمسيت إنتا ذكرتهم وزارة أعلام مجال الفيديو وصورات قل مدة كل ورحلة دراستهم أنفارة وأنفار سب شركة لاتن مؤسسات أدحرتهم دي بحرط وزارة أعلام دي بلقبت عدات مدحرات مسؤول فرع تورات ومغدلة الدام السيد عبد الله محمد نور التاسمع كلمة وزارة أعلام مثل وقت وتطورات بك عنفارة توكل فريات ميديا بصبت وجنس اللي توكل اتكل سنة استاتيبات تأهيل عند أفقرت قل عنفارة وعنفار سب شركة لات المؤسسات أدرسوت ابتلوا لي لتسرقل وراتكم سلطون دشارحم اتلني أز تأهيل عسر أنسات لبتم عسر سع نفر وزارة أعلام كل نفر وزارة رزق بحر وأورة نفر وزارة بناء بعمة عسرة وكل دراسة كم سل دراسة شرحام لتأهيل أساس فهم صور وفيديو أساسية تكنيكات ونسأت صورة قياس وحبار صورة برهت حبر وأصوت بنية حكايات بصورة كم سلوا ما ميزانوت قرمة صورة وبعد لكم كما دروس فعل ونظر تهيبام دراسة لركبو أمر فعل قلال أيوتو دي بحشموت اندت نزمو برد دي بحشمت نزمو والأدالو مشروع للد حمد كم صلع على الحبر السيد عبد الله وكل مراد واهتمام دراسة حمدام وكل دراسة بجهته ودارة أعلام قل اللي مهم لا تأهيل قبلها لنسأو لخلقة قلهم بكت حق الحمدة قبلت هي بيوم دروس صورة فهم كافي لتعلب تاريخ لتوسق بو شعور لترأديبو كم سلوما قرمت وبصر لتمتم ديبو مجال فايح كم سلطو قل فهمو كم سلق قدر وفهمو الدون قبان دي وزارة أعلام مدير عام قسم جريدة السيد سلومن برهي اقل دراسة شهادة هباء

0: 35 سنة حرية تأديب أستراليا ونيوزيلاند بحشمات تعيادات. تفاصيل نائل خبر لي من منصورة عثمان.
1: ديب أستراليا إرترين سكان مدائن ملبورن سيدني بيرز بريزبين أدلايد هوبارت و لونسيست سكان لتفناتي مدائن نيوزيلاند هي بحبر دي مدينة ولينغتون 35 سنة عيد حرية سباتنا دمانتنا بتبل صغرات عيدو دي مدينة ملبورن لقبقة بزحة مواطنين وعزومة لقبت لهم قاشة لشاركو دي بعيد ونس العام دي بأستراليا سيد اندرياس ابراهام التسمعية كلمة حرية إريتريا فرق إيمان واستشهاد سبتات كل سنة بحبن كم تتعيد عند شرحام كل مواطن التلها الذي بقى كان إمانة شهاده وقل حشم كم وجب أفهمه. السيد اندرياس اندات لا شعب إريترياحة وحرية ما من قبل كل اللي جرد يبو مشاكل بإيمان واندقابها عباي برامج عمار كم سرقلة ده شرحة مستير هليوتنا عوتينا وإيماننا ووحدتنا سبتا اللي سوالف اللي دي بأجيالها قل سبق جاليات وعائلات قبلت وقلا قل خدمات فانا مسؤول جالية فيكتوريا السيد كيدان قنبوت بجهتهم قل كل شعب إريتريا وقوات دفعو أسنين حقولة بيلا لعيد قل لتنير دورهم لأقدو حمدا ديب لما ناسبت فريق وطن إريترياه عند وكلو ديب مجاري تلهي أكاسا فريق عند شاركو عو تيل أسجلو متلهيت ورقة حمدي ديب تتايب لعيدة قلتنا ير لدالة عفيفا قدما انبل اللي من ديرة إريتريات يوم 24 مايو ديب كرس مدينة ملبورن لهلا فدرشن سكوير عند السك ألت التعنبل بالوعلت اللي كنا ديب انتو قنص العام إريتريات ديب أستراليا السيد اندرياس أبراهام وأولاي كاتب السيد ياسين عمر سمينار شعبكم ودو من لا كان لبس حتى نحبري أتأمرت بجهد بعدت ديب جرمان مداين كارل سرو بيليفيلد جيسن دارمشتات وبعدات مداين يتحريت بنيارة تعيدا لأبو طنيات لجنة مداين للدالية عادة لكت أسناي وطنيات لجنة جرمان قدمت 53 سنة عيد حرية إريتريا ديب جرمان ديب 3 مدينة تعيدت
0: ديب مديرية مولكهم معونة الشعب قوات دفاع وانفار مراقبة عجي وحيوانات كدن قبلها لجيت ترود رزق عجي وحيوانات كدن اللي توجد منافع لتركب منه اللام وكيل بعد سلطة عجاوي حيوانات كدن ديب لمديرية السيد قعشت والدي رينا التابع حبري متمطور لنا تابعة ولات فزعات مجتمع قلت توكل للتنظمات فازعات ومحاضرات دوركم على لو اندشار حام مسؤوليات للرفع أفعال اتنقصة باتمزهلة متمداد عجاوي وهلية حيوانات كدن ديب بديرو لقبلكم سلالة شار حام إدارة توايح دنبي جرر فولينا تغول دنبا مناسي ليبان عدد سطر دنبا دوما ججح و غناي ساقلا رزق عجي حن مراقبة تقلق با و قلت واجد كمسل وما حيوانات كدن قلب زع مسل لشرح كمسل تلحبرا سيد قعش ديب قلت وارات بهم اللي ناي سبر عيو لجرب قطند ديب عجي حيوانات كدن و قاترا مدرت كبدت الاجارة سبت هلا متابعة وجيبة تقلت قبات حسابام أنفار مراقبة عجاي وحيوانات كدن ديب دارة دحية فولوينا بجهتهم عجاي وحيوانات كدن ديبنا يبديرو قلق بل مثل شعب اند تعاونو ودول الوراتات مراقبة فقري سنة لترب ديبو صبت هلا شغلهم كم أتنايتهم شحرحهم ديب مدارة ملكي ديب مراقبة عجاي وحيوانات كدن لتفررو بعمت ثلاثة وقرات نفر هلو محبر وطن شباب ودراسة أقليم سوا وكلات مؤسسات تعليم مثل كلية تجارة وعلم اجتماعيات كمسولوما كلية هندسة وتكنولوجي معاونة دقبات المدة الثلاث ورح لدرسهم زياد أربع من الدراسة يوم حتى ويوم ثلاث جون تحرهم دراسة متوع ثلاث أنسات لبتهم كل متوع ثلاثة وسس دراسة كلية تجارة وعلم اجتماعيات ساعة وثلاث أنسات لبتهم متوسمانية هي دراسة كلية هندسة وتكنولوجيتهم اليوم حتى جون لدحروا دراسة كلية تجارة وعلم اجتماعية 37 حقية بشارت 4 حتى وثيت عقد حي 37 تكنولوجي كمبيوتر 10 حتى إلكترونيكس 44 وتدوديش 56 هي جرافيكس لدرسوا كم سلطة متحبرام ديب لعدات عميد لا كلية دكتور استيفانوس هيلماريا متى هبي حبري بكو عمر لتعندك فاز

ولا تنظم مشاب دي بهرار تطور وطن دور مهم كم سلا قدن شرحم دي بلا ما تصير الا شبيه تاهيلها تقلا التلالة حسابام اليوم سلس جون دي بكلية هندسة وتكنولوجي دي بلا قبات عدد التحروهي سلسة وسس هجية بشارة 7 وس حساب عسرة وكله هجية عربي 4 وسلس هي جرافيكس بفعل ونزر تهيبة تأهيل لنا صوتهم دي بمحبر وطن شباب ودرسة أقليم ساوة وكلات مؤسسة التعليم مسؤول المشروع السيد ميرون أبراهام تسمع كلمة دراسة لدرسو مهنة بفعل اقل تأورو ودي بسنونهم اقل حالفو تفانام التقليم قبلت بحرك اياح فزعات شباب قلت تتوكل اماما حزوتو مقابت عقل صناعات اي لركز سمنار اتيوم كل جون قل شباب شكلت حيابام لدي بمدينة عصب لقب سمنار من جرمن لمصاب على مقدرات ديجيتاي جرافيكس السيد زكريا ستيدروس عقل صناعات ومحبرات اتصالات باصح لها درجات كم سلوما دي بمدة قروب قلت باصح للتقدر تتطور مثل مبري رحيب حق الهبام منفعته مدرت عقل صناعات دي باقتصاد عدات سياسة ودحن تفاسير هبام شباب فنتي لدي بدروس أكاديمياي دي بدرجة دحن لهلو تل مجال اللي بفزعات قلشكو قل مشاقيتهم وسنونهم إيجابية قل نمصو لا تفاقد السيد زكارياس شباب مثل عقل صناعات للتأمرو بمجال قل تخلق فانام مشاركة بترتهم اللي لشبيه سمنارات ومحاضرات قل لقبا فانو بوليس إريتريا قل مدة ورح وكل السامن بأسنيوت إلكترونيات الأدرسة يوم أنفارو وتيوم عسرة وسع مايو وعد حرام لفعل ونزر لتهيبة تأهيل أسنيوت كمبيوتر فوتو كوبير وبرينتر لشمل عالم دي بمقبع مكتب بوليس دي بلغة بات عدات مدحرات مسؤول فرع قدامات عام ليتنا كولينيل دبساي تقلوم دي بهبة حبري دراسة تكل وطن لهلا مركز بوليس كم سلوما من مكتب مقباي بوليس لتوكلوا كم سلطم شرحام مسؤول مؤسسات اتصانع عم الكترونيات السيد ابراهام بيتو بجاتو لتأهيل مبدأ كم سلطون تحبرام دراسة بركبو دروس لجرى محجز سمق قدرت ندقرها دي بصفايات شغل دور كم سلوى الدولبو تدمان افهمام حيسام متقبلتنا أخبار كما تعدي بلند أتمامنا أزلتون تعدي أخبار خارجتهم من أخبار خارج هند وفنزويلا هند وفنزويلا تجارة كسة مال وطاقة لبطو مجالات بزوح ديوم أقل السادية التفاقيام الاتفاق من يوم 3 يوم 7 جون دي بند جولة ودي لليت نايدولو رئيسة فنزويلا ديلاسي رودريغاز يوم 4 جون مصر رئيس ودرا ناردرا مودي وبعدام سمز ند لوديتو دي بوتو لتباتحام باساس لا دي بمدينة نيو دلهي لقبت اتفاق هند عدد من فنزويلا لتزابي بترول قلت عابيكم سلط امور هلا هند تحل فورح مايو من فنزويلا تكلم عل حد 430,000 برميل بترول كمسلت الزابي للحبر التقارير أمريكا دتليت لبس عدد لتتزابي كالأي دولة كمسلت تالافهم أمريكا دبا من فنزويلا بترول للزابي دول نعسر وحمس تايت وسوق جمارك واديت كمسلت عن حد ديب لتأمر لمصدر من ورح فبراري إلا سنة شبه كمسلت رفع لتحبرم أمريكا دي بسلف ناي سنة كل الف عسراوسس دي فنزويلا مصدر عسكريات حقوقها نسات ولاتات زبي بترول ناي لدولة نوسو نوسا توديوكم سالة الليت لتأمر روسيا رابع جيل كم سلطو لشرحتو كروز ميسايل من ساب مارين جربي كم سل وديت حبرت اللي كلمت كيلومتر مسافة قلت موت على قدر طور ميسايل التحالفة الليلات دي بحر أركتيك عود جربي كم سل قبا ديبو وزارة دفاع روسيا شرحت الميسايل كفال نايلة لدولة مقدرة عسكريتها قلت ترد توديو لهليت فيرارو غزاف كم سلطو لوزارة أفهمت روسيا تحالفة سامنوتات قرب حد 35,000 كيلومتر قلت فيتت لقدر ميسايل كم سل جربت لتحبر أصحباب حلف نيتو عسكرياي مقدرة قلت ترد كم سل أتنايتها روسيا تحبر نيجيريا نيجر والجزائر

ولاتات بنيت مملكة اسك بحر مقبايت للتحابر خطوط طبيعتي غاز قلت بقزات فقيام سلسيتا لدولة استراتيجية خطوط قلش قيام سنة كل الف وسع كم سالة تفقيام دي بلتأمر دي فعل قلو عال كور كم سالة عن حالة حبر لنا زياد عصر 3 بليون دولار مشروع غزيف كم سالة تعمى تكل يوم زياد 3 بليون متر مكعب طبيعتي غاز قلت حلالف كم سالك عبدر لتكيمم بسبب اللي هي قلت دول أوروبا ما متنافعتنا إلى بحر مقبايت لتبتك خطوط قلت بقى كم سالك عبدر لتحبر وراتات بنيتنا اللي من نيجيريا للتبقس واحد 4,103 كيلومتر لريمو خطوط أسك سنة كل 1019 قلت ما مسئيت قبلهم جزائر لزياد كل 100 كل 1100 كيلومتر للتواقم حظوتها قلت بني كم سال أنبتت أمور هلا نيجيريا حد 1040 كيلومتر نيجر هي للتارفة زياد 840 كيلومتر قلش كايا دي باتفاق بعض حتى الليام حيزام الطابلتنا لقليوم دوليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان التقليم مقبع عباي برامج بنية تحتية كم سلقة بات حبارام عصر وصالسها هنا يحول مهرجان كلية علوم ما ينفحي قبام وزارة أعلام مجال فيديو صور لأدرستهم أنفارة أدحرتهم من أخبار خارجية هند وفنزويلا دي مجالات بزوح قل السادة تفقيام روسيا رابع جيل كروز ميسايل جربه كمسل وديد حبرت نيجيريا نيجر وجزائر خطوط طبيعتي غاز قل أتبقسا أتفقيام حسام متقبلتنا متابعتكم دي محمد اليوم الدنيا مل على الاخبار دي بلتام هلا ودحم يوم

بول كيف كنتن مويل خايلي زوي اللي خايتو يغيب سور مداليا احمد حمد وعلي يلي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى في الإقليم الأوسط خلال سنوات الاستغلال، تنظيم مهرجان كلية العلوم بما ينفعه.

وزارة الإعلام تنظم دورة تدريبية لمنتسبيها. اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. الهند وفنزويلا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة. وحريق في فندق بنيو دلهي يودي بحياة 21 شخص بينهم أجانب. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد مسؤول وحدة التنمية العمرانية بالإقليم الأوسط بأن سنوات الاستغلال شهدت تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنموية واسعة أسهمت في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق الإقليم. وأوضح رئيس فرع الطرق الثانوية المهندس مسقنا سيفانوس أنه تم في مدينة أسمرة صيانة 131 كيلومترا من الطرق بكلفة تجاوزت 286 مليون نقفة، إلى جانب إنشاء 48 كيلومترا من الطرق الأسفلتية جديدة بكلفة فاقت 279 مليون نقفة. وأضاف أنه تم كذلك إنشاء 24 كيلومتر من الطرق الترابية في مناطق بلزا ودرفو ومايجهوت وغوليه بكلفة بلغت 43 مليون نقفة. كما تم استثمار نحو 1.3 مليار نقفة في أعمال البنية التحتية للأراضي المخصصة للمواطنين المقيمين في الداخل والخارج، إضافة إلى إنشاء وصيانة أكثر من 78 ألف متر مربع من ممرات المشاة بكلفة تقارب 30 مليون نقفة. من جانبه أوضح رئيس فرع البنية التحتية الزراعية المهندس أبراهام دانييل أنه تم إنشاء 44 سدا و24 حاجزا مائيا فضلا عن صيانة 17 سدا لزيادة طاقتها التخزينية. وأسهمت هذه المشاريع في رفع مساحة الأراضي المروية من 232 هكتارا إلى نحو 2000 هكتار. وفي مجال التصميم والرقابة على المباني أفاد رئيس الفرع المهندس المعماري مسفن محاري بأن جهودا كبيرة بذلت في اعتماد المخططات الهندسية وإصدار التراخيص ونقل الملكيات ومنح شهادات السكن وإدارة ومتابعة المشاريع الإنشائية. وأشار إلى أنه تمت المصادقة على 23,858 مخططا هندسيا وإصدار أكثر من 66 ألف تصريح للصيانة ومنح 15,312 شهادة صلاحية السكن، إضافة إلى أعداد نحو 33 ألف مخطط هندسي. وفي إطار تطوير الخدمات الاجتماعية شهد الإقليم بناء 41 مدرسة ومستشفيين مجتمعيين وثلاثة مراكز صحية وسبع وحدات صحية، ما يعكس حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتعزيز قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية في الإقليم الأوسط. أقيم المهرجان السنوي الثالث عشر لكلية العلوم بماي نفحي في الثالث من يونيو الجاري. وتضمن المهرجان مسابقات وفعاليات متنوعة شملت مجالات الثقافة والشؤون الأكاديمية والتاريخ والرياضة، بالإضافة إلى ندوات وعروض أزياء ومسابقات بالخطابة والتحليل ومعارض للابتكار والتصنيع والرسوم والعلوم. وقال عميد الكلية البروفيسور جبرايس كدوم أن المناسبة تمثل تتويجا للمسابقات التي استمرت على مدار العام بين الطلاب والأعضاء، مشيدا بالطلاب لاهتمام بالمشاركة والمنافسة. وأوضح رئيس فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية الشاب رمضان محمد نور أن المهرجان يهدف إلى بناء جيل شاب رائد نابض بالحياة وكفو ومسلح بالمعرفة والانضباط ويعرف ويحافظ على ثقافة وقيم مجتمعه. من جانبها أوضحت مسؤولة فرع ساوى المؤسسات التعليم العالي في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيدة منصورة إسماعيل أن المهرجان ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع الكليات، وقالت أن الطلاب يقدمون العلم المكتسب في مجالات تخصصهم ويعززون علاقتهم ببلدهم ومجتمعهم من خلال تعزيز وحدتهم. وتم في الختام تكريم طلاب السنة الأولى بالجائزة الأولى في حفل توزيع جوائز على الفائزين في الفئات الفردية والجماعية. وبالتزامن مع المهرجان تم الاحتفال بيوم العلوم للمرة الخامسة تحت شعار العلم من أجل الوحدة والتقدم. نظمت وزارة الإعلام الدورة التدريبية لمنتسبيها ومنتسبي المؤسسات الشريكة لمدة شهرين في مجال الفيديو والتصوير الفوتوغرافي. وأوضح مسؤول فرع تنمية الموارد البشرية السيد عبد الله محمد نور دامر في مراسم التخريج في الرابع من يونيو الجاري بمقر وزارة الإعلام أن وزارة الإعلام وضعت خطط تدريب سنوية لتدريب أعضائها والمؤسسات الشريكة للارتقاء بالإنتاج الإعلامي بالمحتوى والنوع، مشيرا إلى تدريب 22 فردا و19 منهم من وزارة الإعلام وعضوين من وزارة الثروة البحرية وعضو واحد من وزارة

البناء. شمل التدريب النظري والتطبيقي أساس التصوير الفوتوغرافي والتصوير المتحرك وتقنيات التصوير الفوتوغرافي الأساسية والتكوين الفوتوغرافي والإضاءة واللون والصوت وبناء قصة من خلال الصورة ومعايير التصوير الجيد. وأشاد السيد عبد الله بالمشاريع التي أعدها المتدربون في مجموعات وشكر المتدربين على رغبتهم واهتمامهم الكبيرين. وشكر ممثل المتدربين وزارة الإعلام لإتاحة الفرصة لهم لتلقي هذا التدريب، وأشار إلى أنه من خلال التدريب تمكنوا من فهم أن التصوير مجال واسع يمكنك من خلاله توثيق التاريخ والتعبير عن المشاعر والاستمتاع بالجمال والفنون. وقدم المدير العام لقسم الصحافة السيد سلمون برهيه الشهادات للمتدربين. أحيت الجالية الإريترية في أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا الذكرى 35 لاستغلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا من خلال فعاليات جماهيرية واسعة شهدت مشاركة كبيرة من المواطنين والضيوف. ففي أستراليا نظمت الجالية الإريترية في مدن ميلبورن وسيدني وبيرث وبريسبان وأدليالد وهوبارت ولينسستون احتفالات متنوعة بالمناسبة، فيما قام الإريتريون المقيمون في نيوزيلندا احتفالا في العاصمة ويلينغتون. وخلال الاحتفال الرئيسي الذي أقيم في مدينة ميلبورن أكد القنصل العام في أستراليا السيد أندرياس أبراهام أن الاستغلال جاء ثمرة الصمود والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الإريتري، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة متجددة لاستحضار قيم النضال والوفاء لتضحيات الشهداء، داعيا الجاليات والأسر الإريترية إلى العمل على ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال القادمة. من جانبه هنأ رئيس الجالية الإريترية في ولاية فيكتوريا السيد كيدانيو غومبوت الشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستغلال، معربا عن تقديره لكل من أسهم في إنجاح الفعاليات. وشهدت المناسبة تكريم عدد من لاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا نتائج متميزة خلال مشاركاتهم القارية، حيث تم توزيع شهادات تقدير لهم. كما تخللت الاحتفال فقرات فنية وثقافية عكست التراث الوطني. وفي إطار الاحتفالات رفع العلم الإريتري في ساحة في وسط ميلبورن في 14 من مايو المنصرم في مشهد جسد الاعتزاز الوطني والارتباط بالوطن الأم. كما نظم القنصل العام في أستراليا السيد أندرياس أبراهام إلى جانب السكرتير الأول السيد ياسين عمر ندوة جماهيرية تناولت التطورات الوطنية والقضايا ذات الاهتمام. وفي ألمانيا احتفلت الجالية الإريترية بالذكرى 35 للاستغلال في أكثر من 30 مدينة من بينها كارلسروه وبيلفيلد وجيسن ودارمشتات ومدن أخرى، حيث نظمت اللجان الوطنية فعاليات جماهيرية وثقافية متنوعة تخللتها كلمات تهنئة ورسائل وطنية أكدت أهمية الحفاظ على وحدة الشعب الإريتري وتعزيز ارتباط الأجيال الشابة بقيم الاستغلال والسيادة الوطنية. وجسدت الاحتفالات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا عمق ارتباط الجاليات الإريترية بوطنها الأم وحرصها على أحياء المناسبات الوطنية، بما يعزز روح الانتماء والوحدة بين أبناء الشعب الإريتري في مختلف أنحاء العالم. أسفرت الجهود الجارية لحماية الغابات والحياة البرية بمديرية ملقي عن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها نتيجة التعاون بين المواطنين وقوات الدفاع وأفراد هيئة الغابات والحياة البرية. أوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد قعوش تولديه أن برامج التوعية والتثقيف المجتمعية التي نفذت بالتوازي مع أعمال الحماية والمراقبة أسهمت بصورة كبيرة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان، الأمر الذي انعكس في تراجع الممارسات الضارة بالبيئة وعودة القطاع النباتي والحياة البرية تدريجيا إلى وضعها الطبيعي. وأشار إلى أن إدارات مناطق دنبي صرر وفاولينا وتخول عند بامناس وليبان وعد صرر ودنبي دوما وججاح وغوناي ساقلة تعد من النماذج البارزة في مجال حماية الغابات والحياة البرية والمحافظة عليها بفضل المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية وجهود فرق الرقابة المنتشرة في تلك المناطق. وفي السياق ذاته دعا السيد قعوش إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر للحد من أحرائق الغابات التي قد تنجو عن الإهمال أثناء الرعي، مشيرا إلى ما تسببه هذه الحرائق من أضرار جسيمة للقطاع النباتي والحياة البرية والمراعي الطبيعية. من جانبهم أكد أعضاء فرق الرقابة المنتشرة في إدارة الضاحية باولينا أن التعاون الوثيق مع المواطنين أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن التحسن الملحوظ في أوضاع الغابات والحياة البرية يشكل حافزا
لمواصلة العمل وتعزيز الجهود الرافية إلى حماية الموارد الطبيعية. يذكر أن مديرية ملقي تضم 31 عضوا منخرطين في أعمال مراقبة وحماية القابات والحياة البرية. خرج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بساوة ومؤسسة التعليم العالي بالتعاون مع كلية التجارة والعلوم الاجتماعية وكلية الهندسة والتكنولوجيا أكثر من 400 طالب وطالبة أكملوا بنجاح برامج تدريب مهني استمرت 3 أشهر في الأول والثالث من يونيو الجاري. وشمل برنامج التدريب 236 طالبا وطالبة من كلية التجارة والعلوم الاجتماعية، بينهم 123 طالبة إضافة إلى 180 طالبا من كلية الهندسة والتكنولوجيا، بينهم 93 طالبا. وتوزع خريجو كلية التجارة والعلوم الاجتماعية على تخصصات متعددة، حيث تلقى 37 متدربا تدريبا في لغة الإشارة، و41 في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، و37 في تكنولوجيا الحاسوب، و21 في الإلكترونيات، و44 في تركيب أطباق الاستقبال الفضائي، فيما تدرب 56 طالبا في مجال التصميم الجرافيكي. وخلال حفل التخريج أكد عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هايل مريام أن الشباب المؤهل والمزود بالمعرفة والمهارات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في بناء القدرات البشرية وتعزيز فرص المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية. كما شهدت كلية الهندسة والتكنولوجيا في 3 يونيو الجاري تخريج دفعة أخرى من المتدربين الذين تلقوا تدريبا نظريا وعمليا في عدد من المجالات شملت لغة الإشارة والرياضيات واللغة العربية والتصميم. من جانبه حث مسؤول المشروع في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمؤسسات التعليم العالي وساوة السيد ميرون أبراهام الخريجين على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في أعمال عملية ومشاركتها مع زملائهم. نظمت بإقليم جنوب البحر الأحمر في 2 يونيو الجاري ندوة حول أهمية وتحديات الذكاء الاصطناعي استهدفت الشباب العامل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بالتطورات التكنولوجية الحديثة وتمكين الشباب من مواكبتها. وخلال الندوة التي أقيمت بمدينة عصب، قدم الخبير في التصميم الرقمي السيد زكريا ستيدروس القادم من ألمانيا عرضا تناول فيه التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الآفاق المستقبلية المتوقعة لهذا القطاع الحيوي. كما استعرض المحاضر الفوائد الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحديات والآثار المترتبة على استخداماته المختلفة، مستندا إلى أمثلة وتجارب عملية توضح تأثير هذه التقنية في مختلف مجالات الحياة. وأكد السيد زكريا ستيدروس أهمية انخراط الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يمكنهم من الإسهام في تطوير مجتمعاتهم ونقل المعرفة إلى أقرانهم، داعيا إلى إيجاد منصات وفرص تتيح للشباب التعرف بصورة أوسع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها. من جانبهم أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الندوة، مطالبين بتنظيم المزيد من البرامج التدريبية والندوات. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتدية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أفاد بيان مشترك بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع حرب إيران. وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني. وجاء في البيان اتفق الجانبان بتوصية من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل قبل أن يتفقا لاحقا على التمديد في مايو، إلا أن العنف استمر. وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن ضربات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، واستهدفت سيارة بجنوب بيروت يوم الأربعاء. وقالت إسرائيل أنها اعترضت هدفا جويا معاديا يرجح أن جماعة حزب الله هي من أطلقت.
التقت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي خلال زيارتها التي تستغرق 5 أيام إلى الهند. وكانت رودريغيز قد التقت في وقت سابق بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار. وتأتي زيارتها في وقت تواجه فيه الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران والتي أدت إلى إقلاق مضيق هرمز فعليا، وهو ممر مائي حيوي كان ينقل أكثر من 40% من واردات النفط الخام الفنزويلية. كذلك وبحث وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار مع القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز سبل تعزيز العلاقات.

التعاون في قطاعي الطاقة والتجارة والالتزام المشترك تجاه دول الجنوب العالمي. نشب حريق في فندق في نيودلهي أسفر عن مقتل 21 شخص على الأقل، بينهم العديد من المواطنين الأجانب بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة ووسائل إعلام محلية. واندلع الحريق صباحا في فندق فلوريش ستاي الواقع في حي مكتظ في جنوب المدينة بحسب ما جاء في بيان لشرطة نيودلهي. وتشمل حصيلة القتلى عددا من الأجانب معظمهم من آسيا الوسطى وأفريقيا بحسب ما ذكرت وكالة بريس تراست أوف إنديا الإخبارية نقلا عن مسؤولين لم تنشر أسماءهم. وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن العديد من الضحايا قدموا إلى المدينة من أجل العلاج. أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية 24 قمراً صناعياً من طراز ستارلينك إلى الفضاء، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم. وذكرت الشركة بأن الصاروخ فالكون 9 انطلق من مجمع الإطلاق الفضائي في قاعدة فاندنبرغ بولاية كاليفورنيا حاملا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض. وبعد انفصال مراحل الصاروخ هبطت المرحلة الأولى بنجاح على سفينة هبوط غير مأهولة كانت متمركزة في المحيط الهادئ، بينما واصلت المرحلة العليا مهمتها بنقل الأقمار الصناعية ونشرها في المدار المحدد مسبقا. وتأتي هذه العملية في إطار خطة سبيس إكس المستمرة لتعزيز شبكة الإنترنت الفضائي التي توفر خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية وتضم حاليا أكثر من 10,000 قمر صناعي في المدار. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى في الإقليم الأوسط خلال سنوات الاستغلال. تنظيم مهرجان كلية العلوم بما ينفعه. وزارة الإعلام تنظم دورة تدريبية لمنتسبيها. اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. الهند وفنزويلا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة. وحريق في فندق بنيودلهي يودي بحياة 21 شخص بينهم أجانب. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

تتقدم مؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية بأحر التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال، وتدعو جميع المساهمين لحضور الاجتماع العام العادي 22 للمساهمين الذي سيعقد في فندق أسمر بالاس يوم السبت 6 من يونيو 2026 الساعة 8 صباحا. كما نلفت عناية المساهمين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع شخصيا بأنه يمكنهم الحصول على استمارات التوكيل من مكتبنا الرئيسي أو عن طريق تنزيلها من موقعنا على الإنترنت www.niceeritrea.com وإرسالها إلى المكتب الرئيسي في موعد لا يتجاوز الساعة 12 ظهرا من يوم 4 من يونيو 2026. مؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية تزهو مية بأمر من مجلس الإدارة.

0: ياوي ومطاعم مطرح رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامات لبرحمته سرايق الأمته

0: ሽን ወዲ ለእግሩሽ ለአያም ነሳካ ሀምንየ አፈይት በልሰች ሕግዝ ዲባል
1: ይማ ግሩሽ ሌት ሰማይ አርገት ሌት ወምድር ሳያጥራት ግሩሽ ምስሌ ሌት በስ ሰብር ደይማ
0: እንታይ ጀና ሰብር እንታይ ተደርሰኒታ እላ ግሩሽ ግልምን ሃይባ ለየካ ነገለ ሀገጊት ሰምዕ ሌኩ
1: ላ በስ ኦረ ሃይበ ለግሩሽ ምስሌ ሌት ይማ ሃቆ ምስሌ ሌት ክምሰለ ደባንግ ክሪለለት ሐሴባ በስ
0: ሕግዝዲ ባህለየኮ ኣብላካ ኣለየኮ ኣነ ገለ ንሳሕ ዳለየና ሓድየሁ ምን ያለ ወገለይ ማ የሰብ ሰዋልፍ ኣምጣ ያ እግሩሻ ሃበኒተ
1: ግሩሽ ይማ ግሩሽ ምስሊ ምስሊ ነፈር ኣለየለ ግሩሽ
0: ወለቱ የ ፋርሒ ትግባ እግል ምን ነፈር ሃብካ እያ እተያለ
1: ጢፍ የ ጀማ
2: መለይ ሃሽም ኣነ ንበርክታ ረታዕነ ለቡ እንታ ሓይስ ወደ ሓይስ ጉል ወፀጋይ ፈታይ ወገልገላይ እንተ ይኮን أقول لبلا سنيب كسوس عرف تسرف أنا هزال ليكو
1: أبشر أبشر يا شاين حركي للدبا سنة حايس وده حايس غوم انت حمد حمو وده حمدك أنا هنا رأي كذب بالله حمدية تهدك نوسو موش تس ألف أول تيارت قلها بكات أبشر
2: زيادي بتاع عمد زيادي بتاع انت نسالك تعوم شكلك قروم اتوقع يكو عزوم وتيام مهم كلهم والعال قدوم انت ما معاش
1: سألني ياري بس ريشاي ريشاي فجير بس القروش تأتيك كريات أمر الليك بس لكن ريشاي حوي ورش عرض بي القروش تاوقت قلت بلا ساقلي أنا دمبلكم انك بريشاي إما لي سنوكويت سنوكويت دبر عواتك دبر
2: أبشر أبشر لسكب منا بس ورحي تأنح منك وحولا
1: أيوة
2: تدور قبل سادي بكات انت بس أقل فجر جهز قلي
1: فجر
2: جهز قلي
1: إن شاء الله كذا هوي تتهاجك شوية
2: شفق لك
1: شفق لك تمام تمام طوال
2: فجر
1: أبشر
2: يلا مع السلامة
1: فجر بيل ريشاي حلايب بأس كريم أنا زمن أكام ساقلو تلقروش وهاشم الروت وراتكو بس بس بس بس بس ورات عثمان الليت مهن يا قولة عثمان لما يكرر نهاية سلسة ألف يكون ستين ألف سنة بس بس حايسة ود حايسة أنا سنة لا يقل أتكارم على بيين بس ما مشكلة هي بوتة فجير بس أيوة
0: أها أنا أقول نوسكات حزيها ليك أمسل عالكو انت أقل عدريشا يسنيك أبا مش إلا أقلوشا يمتأك أهم قبي أنا أندو قسكو نوشي فنطر قلوب ديوم
1: يما بس قروش قلب لسات يتشاك على ذات رأيكي زيادة تندو ديكو ترأسة قلب لساكي
0: أنا زيادة يحد زمنك لا أقلوشا برأسة هابا النيتة بس أنا لا بدير أمر أتعالكو بس إلا كن ودي أنا بس بدير أمر أتعالكو أنا
2: استغفر الله العظيم نيجانا يا مالك إلا هاشم هي قروش من أهبو تازي وهذا حتى دورت له عن كرائل بنانا أبيك ميسر الفن من بيكو قروش شكرا دي بداعتها دي بكابيلة لنا سيدي قد قد انتهار بقى خلاص حول أولا أولا
3: أهب عيال أبيك ميل أسن الفاكابيلي كامش إلا إناس كلاس حوان قبا السيدي هياني أب ستة دي هون دا قربان هيا قرط تبلي يا علت دحن دحن قلت ريت أنا وتهياني أنا التوية
2: أنت زي كفوك دي بداعنك مقبل ليك من كلو ما لوم كلو لا ما قدام فايدة وم هلينا هي ها اني هاشم خلاص رفضت قبل على التليفون دوت كنت نزبط دينا
3: انا متودع سلكه هاشم كما وديت له وديه اسك له قروش تركب ريكه تحب واقلاق منه ام عليك سلاله تركب لكن دقت سلكه نعم هالك استلمت بله
2: ان شاء الله وسبي يكون من هذا ميد انا خلاص حريان اللي بين ومن كل وكين هيك تامري اللي موضوع لي ابي حضرك الامر حزي اللي يكون
3: الله عند عرارك باب عيال إيه تتأسف إلا الدنيا نقصوا فهم يكون إلا الدنيا رئيكا ناي فايقا وناي دار قامته أزال سنة أسترح قليه فطور بقلم تأكاته ساكت همومي بس بطأكا
0: إلا أقروشا يا متأكا هم قبي أنا أندو قسكو نوشي فنطر قلوب ديوم
1: لا لا لا لا لا لا إلا عبت أنا بسبتش قلب بسي حزين وأبويا كمان قل أمر ألبون بس ها ريش ريشاي ريشاي متى متى
2: قول والله حتى الله شنو باكر ريك ديو
1: ها لا ارى دراماك نهرب هلا يا ورا اقول هربوا اللي بس صور صور صور صور بس ايوه يا ورا لك على صوت

0: ابي حسين ابي حسين انا اللي جانا هاشم ارقبي
1: انت يا دهنا اللي كفكنا هالكبكبه لي هي جنا ميت مو هذيكي
0: هل هاشم اقروش سلفة مني وقل عدري شاي يقولون السلفة يا وبليسة دي بي أبا وأنا أحق زد دي باليوك أبي حسين بلاسة دي بابول تحاقو ونوزكم تحاقو
1: تحاقو يو
0: أيوة.
1: بلاسة دي بي بولو
0: أيوة
1: جل جلالك بولي جل جلالك سمعش كم حسين اللي والكل مالت معطيوه لما مالت طيبو بلك الليكو مسيليه قاميكي قاميكي نقليه
0: تقبل لسه امسلكوا ابو حسين ولا لك على التوت الهليت هي انا امرت لكم بس سلماتا وسلمى هي نو شندقسكو شكلها غلريات
1: اول يعني ربدي بكير هذيك سامينا ليكي لا قروشكي من اول كطالبه سلمى موديتك ككل اللي يعني تبزح وتا وحده ليك ها انا يعني فندقلوت سمستير ياتي
2: يا تفكروا حلو ايه قال لك وش لا قلنا زمان ايوه وحكي انا وش اسلفه انت مبلي تاتي تهاقوني نص عاد شي سمعونا من قبل اكجهتوا
1: ايه بتو اكجه اكجه هذا هي مركله اول ولا كبارت سنو ديكي اللي بس يعني نوش حليله يما كبرت بلي تاتي تاتينا
0: انا اقروش نجاتي حزك لا اي حد اللي قبلكم اللي لكم ولي هي انا اللي عاد اقروشك على امين له حكوي هبوته انا نو شبك فكم سلامات دي بيدوم من نفسك
1: جل جلالك جل جلالك مولاي ما تناطرت لي سمعي سمعي محسين قياس ديب سلمى فعود ديكي مثلا نسامي ليكي حري امسلكو قليتي بل الدققي إلا سلماتا فاهمتنا ليكي جدا كبون دقاتكي مدرو تيتو تدكي مدرو يتمسح بك الدققي يه
2: دحان حالتو أذا قروشي قروشكي تمام تقبل ليكي وحرياني حيلة بس بتربك أذا حسبك أصبري يمرك لينا ما تقبل ليكي
0: بو أنا أمرامي أي ليكم من قدامي حكوت بقسكو ولا تحمارا قال دناكا كأنا ها من قدامي عشر ودول بس هي من يلي شوك
1: من كل الشوك لبو يا لطيف يا لطيف نجات نجات يا رب أسلمانا أسلمانا واتمتت حايسانا أبي حسين حنا خبري على أن نديكوني اللي والكي يعني اللي دي من إيش ودي بعباي لأدى فارس اللي أدب اللي يعني من كوار صوتو انت أورسك يوتو بلدتو جانا جلالك نجات لا أدب لك أمور العلا والحتى من الذي بيعلنا هنا يوم تتحنفلا تحنفلا يوم تي أنا سمعين نجات بس يعني كمالك أديتي يذب ومننا نتريل كيني إلا حالكي وقدم يعني باسيرة باسيرة
0: باسيرة وطورة في حدي أنا نوش اللي قبلت أقامي أنا نوش أكبي
2: حتوي من بايتش سمعين زي بأس مثل عدري شاي كل رأسي ينفعك من تأسابري تمام
0: بحصل قبلك مشكلتي انا نوش حل لها بس انتو حالكي تنبلو
2: ازيد زمو بس برادك ازيد
0: برادو
3: اسمع عني مالي لا تيلا لا ذكوتو تبلي الليك تيلا المالي سن رايم وسدوتو اللي ريشا انا ورعتك قروشا السلفني يبيلين وانا كما يكعويك رحيم انا يكون رحمك ديبو كم نميان دا السلفك قروشا بكو واتو ورود كاين وطيل ماي مبلبس قبل قروش بليسا بابلك
4: يا اخي عليك انت اتنا مبلبس هتي كونيني انت عليك الا دراساتك قمش وفلسفاتك قمش ريشاي لمصر ريشاي من سلاد سلفو سلمى الهدد سلاد بلس ريشاي الا سلاد الا بس قدم دعود اقلا قبط ابلك اللي كرامتك تبقى كيم بل
3: يا ري الا سلاد كرامت يتقب قلوم كرامت قيدي يومتانا كرامت
4: اها الا قبط من قبي اذا بس ارينا

0: والب العجرينا يسرت حموم ساري
1: ليلو يا ليلى يسرت حموم ساري ليلو يا
0: الله هو اكبر اجليت مطت اجليت
2: ابره بقى مسينا من اتنا ددات
3: السلام عليكم يا والد.
4: وعليكم السلام.
3: كيف الحلايا فبطرت من الشاكل
0: حلايا احنا مسلف فتونا ومسلق فت يوم نحلين دايكون شيفوت بندي بدي بكل راسين التلهي كذا انت متغزه ليكن انا قلت سالمكن وقلت حاجك مسلك ندبي لكم اصكو قلت متغزك انت ما دي بيه ليكن
5: سلام حكي احنا زل حاجه قلت دم من قصيك
0: احنا لا تتقصي بلا ما يلينا بس
3: يا حركه حنبلي
0: كميتها لقد كنت أتقل مبهل ليكن سبب ميتة لأيام دي بيه ودي بقى بستل تتقريدي عالكي داي من بوك مزع داي كنفو دو قلت أمري بسوع داي تلو بستها قيه ليكن لا أقروش لمن هاشم إن دانس أكو مبادية مبهل ليكم سبع حقوص دي بحلا مبعي
5: حتي متقبال ليكن أقريد اللي كين بلا متقبال ليكن
0: انت أولي كسكيني أفو كتباتي اللي قلت كسس يكوني سمعان بقى قلت أمره إلا قروش إحنا من هاشم سلفنا وهاشم الأمر أنت تمنيت هني أفوك سباتي يكسكيني إذا أي فدي حان قرب الدين بالنبرنا بحال وطي من أنت مالنا هبينا مالنا حقوزام دي بلينا هاشم يا القروش ناين دي قبي من يا ناس أتمنى جوكت ولا تسمع
3: لا يكذك بقى ولا يبعد عليك سنيني ولا مالكم هي رشاي ناس ولا رشاي تحاسب
0: اللي لا تجوك تحكي وحيز لعلك قابلته انتم نوسكم ابقروشكم شرد بيتكم هاتي شرد زابينا لا نسا لا من التهدايا والحوات من يتحكي لا نس حقا انت بس قل قنقراها ام قنقراها على الناس الينا سالما حنقل بقنا اي تأمر راكف انا سالما اقر شتيتا تات ما اقرر لي قابل حليب نستيانا يا حبيها
3: سن تقول
0: لك كلام عينها لسه عينها لسه
3: ندير لبنا برك سنة يجي سهلنا
0: منكور
6: ما لي ريشة يا أخبارك أريد منه مزعك إن شاء الله نواي وقدامه سني تمامي
7: ما شاء الله ما شاء الله مدري في أمريكا وأنا واي بلك اللي يخوص أريد منه بس سمام نتريحة سنة رشو دال
6: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله انا من اللي ابي قعدت على اي رب من ودتن بس بالاسبيان حزر ليك اول ركبتن تقول
7: سن تركب منه اللي ما ادري بلاك ليك ما شاء الله وتبارك الله نزل ما واسعير النواده من واهيه سر ورت ادبر وسرت قلاق قلم تقول قلب بوبوت بلاك
6: ما شاء الله
7: ما شاء الله ما شاء الله ولا سبو كبارات ودو قلوبت الحليده تريو جروب كله تريح
6: يا سلام
7: تريح بلاك واللي سبن واين راح لوق لنا وايوم احلايم هي ملي عجبك ما شاء الله حماليتات تمثل تتوجب وتقذر حماليتات اشولي تتوجب من قولي حماليتات افاكمام ما اتت من لي ما قدامت لبلو وتحلو رسمع يا سلام وبعد ما يمر علي تبغى تكون ديكم لي
6: لا لا بزاته
7: بس انت باقع بك من قبي يوم باقع لبو ها اذا ما نسعم لك
6: يا سلام يا سلام انت قال ازبي كمان
7: عبي سنه ازبيكو سلس ما دفع بعول قالي ازبيكم لي وكسب قد يوم قدام يوم باقع بك من قبي باقع بس سن رافعت لي
6: مالي
7: تمام
6: انا ما بس بلي مناسبات عيد حريه وعيد حجره حجر ايكا بس لا باقي انا اول قلت افقري كنا انا ايكا قلت وديتو بس انا تبقسكو
7: سن وديك اباقي من مكه بس رضا رضا رضا اباقي سن اللي تمل
6: لا
7: سن اللي
6: انا بس كنا انا ايكا بس قلت وديتو بلاك ليكو ربع اقول له بند
7: عوضك
6: مرحبا
7: عوضك رضا
6: مرحبا خير تبديها مرحبا
7: مرحبا
6: عاششوتنا يا هاشم يكون انا شيخ السوق انا قلت ريكاتو
7: هلا
6: لا خبات ولا خبات أنا شيخ السوق أنا ترى إنيتو
0: سلام عليكم
8: وعليكم السلام
0: سلمى ولا شيء كيف ليكي
5: والله ناسي
8: أنت قلت عيني وقلت تعيني ما أسأت ليك مش من اللي قلت بس وركي حزيك من قبل قلت جوكتك قلت حلا سالسي
0: سلمى أول أنا والدايتك أنا حشمين قلت أمري حرهية أنا لمع الأكيبي لكي سامحيني يقلي بلك ما تقو وتبقروش حجوزان منتهى الله هي قروش قل أسلفكم وقلهم تبلسوا قلهم
8: أنت قل على مثل قارحة لامبارا ششكيها أزي هي قل عرنا بيتك مسأكيني أنت لامبارا من قبي أنا هي قازة أنا أزي بس من اللي قجتنا وكميني
0: سلمى أول شيء أنا عاوز قلت أمري ومن دمر لتتركب مكسب هي ليتني قلت أمري حر هي معليش هتوم ما لهم حزو بعد ما بيلوكم
8: لي للدمر بعد الوقت أي يكون أباينا دمر لتألق بزحلق بقى وحودة دم الفناتا يفقرك الحنوطة دملنا بورليتا بورلي اكيد تمس بارا وصبرت من قبل بطير ميبا وانا ابي الى الحيلي انا هي دملي عرق لبا
3: الله اسال ما ولا شيء رب سامحك اول اللي قلت لي نيقولوا لام تقلت امري ونفعتك من قبل هي اللي هي قال لي جاقفوا منه
8: سهل دحن جيسي جيسي انا قلت قبلني قلت عجع عن جعنا وقلت للحشمان هي محضر وصرب انا قلت امري ولا توي
6: سمعنا هاشم جاري يوم كبر بما سكاليكو كبر لكبد لبرد لكن بس رحك لفرد
4: جال كبر كيرو بركتو
6: كبر فراس كبر فراس لما لا تأتوارس وساكت ليت الدفارس
4: يا ري كبر فراس تحق وريك سنريك من يلا فرس دي للدنيا من هاللزات
6: اذن كري انت دي انا ريشاري يقول الكمال ما شاء الله وتبارك الله حشم مننا وين ده اسبه ما لي يعني شنطت من سلادن ده ملا كان وانصر ليت عند الهلكبه نوس بلاك لا شنطت من فوق اي يقول لك رايت تحرم عليه زي ركبك حقالك بكتكات وبحيله لك ببرده بس الا سلادي قبل اسمه
4: بس با منتيت بحيله تبي يا ري بحيلتها قبيل كبش كله طلبوا انا ود قتال حيط ملكنا الارضيات ابيك قتال حيط ابيك قتال حجل حلتك قتال يتركب وحالك قتال من تلو وانا قتال الضاب
6: عشرات الولدات اللي المقبل باس انت ازم كمنو وما دبالك عليك الا بس انت نوسكا كفو بعمل سلاديك تبلس ريني
4: بس يا ري بس ما لي تكرات يا حلف لو لكن شي قصوق الا حاجه الا سكين وكلاشين وشين نقولوا حاجه شي فتيون بس لكن لكراتي ياك ياك ياك ويكو
6: دي بيدي بشي قصوق كنا بزو حركاتي تودي انا مهروت سلام لدردور انا بكراتك امر
4: بس
6: ازي هي نيت بك مثلا ان امر نحن احنا
4: متودى ما اسمع
6: اللي ناس انا كراتك لادرسكاتو ومالككم كفت بلس قلا ريكاتو ودولو يقبل
4: كفتل داك بس

0: ازيك يا مالي؟
1: ايوه
0: اصهرت قبل ملاي كتقيس دول قلت على الريوطه بت تبلو ولا مشكر ايوه لا انا ريكو كاراتيه
1: شوف والله ما
0: ريت لا انا ريكو كبا بس بواجب نفعك من قبل قال نفعكات
1: ابشر
0: وتمام دول قلت كيدي.

0: لو ليك ورقت لي لا اله الا الله والله هاشم هاشم مع السلامه يبا مع السلامه اراك انه يدرس كوكا ذاته اراك انه يدرس كوكا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: بسم الله.
1: بسم الله. يا اخي منصور يا متي ابربو بحيله تشفغركم منهم شفتيت قاسلام يالو
2: اباي كلات من بس هيك اجل كلات بس هيك موكس ابو دمقته كردي بانا
1: بس بسينو امركو انا امر بلا طاغمين واطاغم كسبكنا موكس كيو يصبركو اذا بس بل بوليس حبرت ملي بعد حدا لقون
2: يا لطيف انت دحن لك من مزابط وغني
1: الحمد لله الحمد لله يا اخي قوي بندقيس بكل ورش شفتاي سنت قلا بابا من نهر كان ترق بدي بي
2: لطيف
1: وطلن زبطين لشنطه قلن ساميد والبيلا ولبكو دي بوطا وارث ارد كري دقدق دقدق وحقوها انا اسكو منو كمنا شنطه حبل نصو يقولوا سرو ترق هربو بيلا مني بدي لسرت بغسكو قالو وحال هي جميو كمالي جميكو جماعه تحتي لا كتب يكون انا وطا كان شنطه هرسكو هربكم
2: ابشر كارسوات فارسواتات بعد بشاروتات الا على توديت اتني بس بحكه فقر كمنهم
1: تمبل حكي ادام الجماعه دي بنا
2: رب فرهب عيال سلامه كيف اكون انت بدك خفي على اللي بالكاي
1: كلام دي مال باو والله فرد السبال اها من سنه تقدر ان شاء الله الو مرحبا مرحبا نجات
3: الو رشاي سمعني يوم الهيكة حادث صادف هيك هلا
1: متى بلا حادث كفوت حادث عربيات ولا مين
3: لا لا لا لا لا التسوق شفتيت ركبوه وشمو وزابطوا ازق تامر نبيت اتصل ديب كليكو
1: متى بلا هيكي الله اكبر اللي شفتها اللي ركبات ركبها هلا خلاص خلاص انا عبايد حنا ابايكه بلا ابايكه اقدم تقومت من قرب نوشي مرحبا
2: مين مريض مين مريض بمتحن له
1: مالي هاشم شفتها لك جي راكبه تروح بيو تمام هرشم ودي بلا انا قلت لك سم زمان
2: خجيت مثل كما تدلين نوسكا
1: يكي يكو انا قلت لك يتو يمكن امور يكون انا شفتها لك مقبي لازم حبرت ابط اهلا مقبا انا نفر ريح زيلك
2: خلاص يلا سمو ديكا هلا هلا ما يكا ما يكرسك على ركبة
4: يا بند فزاك هل يدئني يا بند عررقوكو يا بند عررقوكو محد قد يبكى اللي بقى العسات اللي أنا بس أمرتو وقوكو يومتين الدم وجلقوكو دم
5: هف أنا ما اتهملاني من ديكوني سقاد ليت أورطفكو بس لكن ما لا حوان تاليكو شيكا سوق هربا مني أنا كني قابلنا أنا إما سامي ليك نجات حتى من قانو حكو قلو بونية تبار إيكي سمار ايكم مثل شمال غربا بس عافيرو قفله قيمه دي شويه تدريكو حلم ريالكو
4: يا بو قفزا قفزا كان نجات حلبيه اديك كل حرك بو متين بس بقولوا ربو
3: حتى انت اسمعيني بوليس من الناس اللي حسنا نوصو
5: اي فالكم بوليس يتصلوني الا حماقه تحمق قلب لون انا بس ريكم اللي بل زيد واللي بشبهكم جوه حرره اندفتش كوريكي

0: من جو ذكري كو كمان خارجوت
1: انت حتى عشان نعرف حتى كلا ركبنا ده اللي تاتي تبل كيمبل كيمبل منين هذا سبب بعد اللي تمت
0: انا زمن

0: تيشوت بس.
1: اي ريك الحنقل تيشو حنقل تيشو يا ري انت تمثل انت كفرك بتك اسمعش كبنيها الا كراهتي كانت اللي بيت يعني كرامك وانا جات واللي تات اطفال همو احكي سلم لله
0: سن على كراهتي تمام قرد دم وديكو وقلقتلن دلو بالهرب مني بس
1: كنا قرودو مت انت قراد امكاو
0: ايوه ما كنت سلوت للدنيا
2: السلام عليكم
1: مرحبا مرحبا عليكم السلام
3: هاشم كفارة مالي كورك ابكا
4: كفرت كفر كفر البلد
0: لا انا بس طلوت اللي انا هدوت انا يا زابط بلاكم اللي كل اللي رجعتوا
1: هبا هبا هبا لا ورا هبا دس دسك دسي دسي ما لا يدسي دس انت هتان دس بلاك اللي كنت قسم بريشاي يا ميت لي
3: يا كوكي لك دحنك انا كقعد ما زهليكو انا تقبي ابي حضر ورشف تاين مساله لا كما ديبي وزبطكو وهرب مني انا يا شتاي يركبا بترك بيام زركو قد ما زهليكو
1: ريشاي ريشاي ريشاي اللي تليها كيبل كم بليتو تلو بلا كليكو انت وهذا ليك من قبيت تبري والله تري لك والله تقول قاعد لك ريشاي ها بتعرف تقول له الان
3: اه بنيا تقبي شفتاي انت مسالكا انت تركدي بنتاتو او بيحدا انا تقبي النهر اول فيسك سبعكو حكوا ولا فيسك اورط انت ردي بوزبطيني وانا هي برحفقر تمام ابطكو وزابطكو وحقو هرب مني
1: لو ميتوا لي تبلون ليكم بس انا جاي سايو انتم بلت على هيقه الله على كل ايدكم شفتيت قبول ليكم كل ايدكم شفتيت اي منكم تلا شفتايه انا منتم يبل
5: حالو الهقي قبت من قبي اروح شقنا ما بيني مستكم شيكو سوق وهاشم اقرشا قال زبطو انت قمو سمعكم وين بيني انا لكن قمش جاي مسلد ديبي لكن بلا ريال ليكو شيكو سوق مين وديه اكل ويبدان بس
1: انت حتى دول حتى دول دي
3: ابي حدا ابي حدا انا نوصو بس لنفرت انت ردي يبركم ليكو اروح افقرت حد دالي عليكم زبطكم وتهرب مي لكن بس لنفرت لكم ليكو شكلو مثل الا هي نايه نجات بس انا لهاشم شكو كلكم هاشم مثل
1: سمع هاشم سمع اماني تهاجيك من قبل لك ليكو كم ان لنفر بوش حكايه هلا انا ما يعني بششح ايديك سمعنا ليك امان تهاجب لك ليكو ويا هلا تقول لي شيكو سو تهلا
0: شيكو سو قالكم
1: ايوه
0: بس اذا دحان ان شاء الله تفنا تيكو الله يا بس من اول قلنا امسى قال لكم اللي ريشاي انا فرق قدم كم يوم قروش سلفني يبيلين وخلاص انا سلفكم درحمكم دي بوتو قروش شكل ان وابادن واخيرا انا حرقكم وقيم يا شيخ السوق على شيخ السوق بعلميتو قروش بقوب حلال نسوم منه وبيلين انا حرقكم عندما ساسلكم شفتاي عندما ساسلكم تنتركوا دي وشيخ السوق هربا ما حقها ما حصل بس يدل انا زي حسك
1: لا قادر سمعوا لي سبحان انت انت ريشاي ريشاي سمعني سمعني ريشاي حقو ما حصل حتى اذا ليك
0: حتى اذا ليك
1: لا حصل لي تو قروبك اللي ترى الله قروبك اللي ترى الله لا حصل سبحان الله سمع سمع ريشاي انت مركبتك يا ابوك ما حقو ناس عليك اكل مي بلسكو
3: ما اتبعت انا تركبينيني لكن دينو قلت في ديدي ببل اما الدفيس بيكو وقروش بدي بصو اللي حصل ديبي انت عاشبه وانت قلبه بلا كفدي بنيكون انا كولكم زبط قلت له سامحوني وتما مالب قبي حزين
1: بس بس بس هذا بس كليتكم سال عامكم اللي انا سمعنا ليك وانت هاشم هي بس دمك بيلك بدا دمك هدر
0: دمك بيلك بدا انا شعوره ودو وديت ودو ايجت من قبل مربات قلب فدد
1: حالك طلع يا جماعه اول انت سمعنا ليك حيله نفعك لا خلط لعبي وانت ريشه هي لغار اقلم مثلنا يتفاهم كابوهم بالهلين عنديكم بلا الادفهمنا وشي بس انت يعني تقبأك تقبأك اذا انت انت يتقبل سامحونه تبل بس حناتو لا سامحان تقلب من قطع يا ابوك ها حناتو ولا هي لفتان لشيك السوق هي بس لي انا يعني شغل نوش شغل ريوت قلي هذا ممن قلي هذا ممن استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحان الله ما حالت ليها ويا رب نوس كان ليك خير قدر ها انت هي سامحان ليك هاشم حيلت كم سلولد يا امركا تكز لك النادمه وضحت له نووشاي وتوكات لي ها بحيله لما تصحل كم يهلا قلت امر بك ريم عستري بتصح وترود مدري يسطر هذا انت ريشاي رب البركه ان شاء الله اللي ما قالوا ناس هليك كم وجدك بلصو تبع بلصو وانت هاشم هي من الا وحر حيله تسرع ورحك من شروار عملك لينا ها اتقدام حقوت هنا تركه كم النجلي تتقر ادم دقق
3: ابي حدار ايوه ماله هلمسني ماله ازهي بوتان
0: يو يو أولا جور من يعلى.

0: وانا ما ادري راكب ليكو
1: وانا ما قيم يا حوان تاليكو سكاي دي مشكلتها انك سكمني اذا بس طفات انقرار دي بارتها قبل البوله مسل الا تحصلت اللي انت بس
2: بس كم قلنا الا تبي ها طفات انقرار اطلع على تقبل اطلع على

تسلمي مقع البطارية فسليش الهنت صباتي زنتي خلو عوش انت كنز ركاس شعبتك معادة هزبي أبرا أفعال نسم بلنا سنتك نترسل صالحة مش نعم وتحدى يجوك رات وتحدى يجوك معاك جينا حيثات مثل غالي أبرا أفعال نسم بلنا سنتك نترسل صالحة مش نعمت بسلامة تعكا صنعتنا وحسنا

دمارنا أي دمارنا تصدنا. أهني شعب الإريتري أينما كان بهذا اليوم، وهو يوم عيد استقلال، وهو

مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم مهرجان كلية العلوم بماينفعي. وزارة الإعلام تنظم دورة تدريبية لأعضائها. تنظيم دورة تدريبية موسيقية في جنوب البحر الأحمر. روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. وباكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلوح بالرد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيم المهرجان السنوي 13 لكلية العلوم بماينفعي في 3 يونيو. تضمن المهرجان مسابقات وفعاليات متنوعة شملت مجالات الثقافة والشؤون الأكاديمية والتاريخ والرياضة، بالإضافة إلى ندوات وعروض أزياء ومسابقات في الخطابة والتحليل ومعارض للابتكار والتصنيع والرسم والعلوم. وقال عميد الكلية البروفيسور جبري أسقدوم إن المناسبة تمثل تتويجا للمسابقات التي استمرت على مدار العام بين الطلاب والأعضاء، مشيدا بالطلاب لاهتمامهم بالمشاركة والمنافسة. وأوضح فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية السيد رمضان محمد نور أن المهرجان يهدف إلى بناء جيل الشباب الرائد نابض بالحياة وكفو ومسلح بالمعرفة والانضباط، ويعرف ويحافظ على ثقافة وقيم مجتمعه. من جانبها أوضحت مسؤولة فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيدة منصورة إسماعيل أن المهرجان ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع الكليات، وقالت إن الطلاب يقدمون العلم المكتسب في مجالات تخصصهم ويعززون علاقاتهم ببلدهم ومجتمعهم من خلال تعزيز وحدتهم. وتم في الختام تكريم طلاب السنة الأولى بجائزة الفوز الأول في حفل توزيع جوائز على الفائزين في الفئات الفردية والجمعية. بالتزامن مع المهرجان تم الاحتفال باليوم العلوم للمرة 5 تحت شعار العلم من أجل الوحدة والتقدم. نظمت وزارة الإعلام دورة تدريبية لأعضائها وأعضاء المؤسسات الشريكة لمدة 2 شهر في مجال الفيديو والتصوير الفوتوغرافي. وأوضح مسؤول فرع تنمية الموارد البشرية السيد عبد الله محمد نور دامر في مراسم التخرج يوم 4 يونيو بمقر وزارة الإعلام، وقال إن وزارة الإعلام وضعت خطط تدريبية سنوية للتدريب لأعضائها والمؤسسات الشريكة للارتقاء بالإنتاج الإعلامي والمحتوى والنوع، مشيرا إلى تدريب 22 فردا و19 منهم من وزارة الإعلام وعضوين من وزارة الثروة البحرية وعضو واحد من وزارة البناء. وشمل التدريب النظري والتطبيقي أساس التصوير الفوتوغرافي والتصوير المتحرك وتقنيات التصوير الفوتوغرافي الأساسي والتكوين الفوتوغرافي والإضاءة واللون والصوت وبناء قصة من خلال الصورة ومعايير التصوير الممتازة. وأشاد السيد عبد الله بالمشاريع التي أعدها المتدربون في مجموعاته، وشكر المتدربين على رغبتهم واهتمامهم الكبيرين. وما شكر ممثل المتدربين وزارة الإعلام لإتاحة الفرصة لهم لتلقي هذا التدريب المهم مجانا، وأشار إلى أنه من خلال التدريب تمكنوا من فهم أن تصوير مجال واسع يمكنك من خلاله توثيق التاريخ والتعبير عن المشاعر والاستمتاع بالمجال والفنون. وقدم المدير العام لقسم الصحافة السيد سلمون برهي الشهادات على المتدربين. نظم قسم الثقافة والريادة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية مكثفة لمدة 2 في مجال الآلات الموسيقية التقليدية. شمل التدريب النظري والتطبيقي المكثف آلات الربابة والتومبورا والنفخ والطبول التقليدية. وقال مدرس الموسيقى السيد محمد صالح الذي أشرف على التدريب إن حماس الطلاب واهتمامهم لعب دورا رئيسيا في فعالية التدريب، موضحا بأن أداءهم في احتفالات عيد الاستقلال بإقليم جنوب البحر الأحمر يوم 23 مايو كان مثالا على قدراتهم.
وأوضحت المديرة العامة لقسم الثقافة والريادة السيدة حواء محمد أن التدريب، وهو الأول من نوعه، له دور كبير في توثيق التراث، وحثتهم على تطويره من خلال العمل التطبيقي. وأعرب حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتي عن ثقته في خدمة المتدربين ومجتمعاتهم بمهاراتهم. خرج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بساوة مؤسسة التعليم العالي بالتعاون مع كلية التجارة والعلوم الاجتماعية وكلية الهندسة والتكنولوجيا أكثر من 400 طالب وطالبة، أكملوا بنجاح برامج تدريب مهني استمرت 3 أشهر في الأول والثالث من يونيو الجاري. وشمل برنامج التدريب 236 طالب وطالبة من كلية التجارة والعلوم الاجتماعية

بينهم 123 طالب، إضافة إلى 180 طالب وطالبة من كلية الهندسة والتكنولوجيا، بينهم 93 طالبا. وتوزع خريجو كلية التجارة والعلوم الاجتماعية على تخصصات متعددة، حيث تلقى 37 متدربا تدريبا في لغة الإشارة، و41 في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، و37 في تكنولوجيا الحاسوب، و21 في الإلكترونيات، و44 في تركيب أطباق الاستقبال الفضائي، فيما تدرب 56 طالبا في مجال التصميم الجغرافي الجرافيكي. وخلال حفل التخرج، أكد عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هيلا مريم أن الشباب المؤهل والمزود بالمعرفة والمهارات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في بناء القدرات البشرية وتعزيز فرص المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية. كما شهدت كلية الهندسة والتكنولوجيا في 3 يونيو تخرج دفعة أخرى من المتدربين الذين تلقوا تدريبا نظريا وعمليا في عدد من المجالات، شملت لغة الإشارة والرياضيات واللغة العربية والتصميم الجرافيكي. من جانبه، حث مسؤول المشروع في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الإريتريين بمؤسسات التعليم العالي وساوى السيد ميرون أبرهام شجع الخريجين على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في أعمال عملية ومشاركتها مع زملائهم. ذكرت مديرة مكتبة كرن العام السيدة أستير برهي على أهمية خلق بيئة تشجع على القراءة في مكان العمل لخلق مجتمع قارئ، وخاصة موظفين قارئين. وقالت إن القراءة فوائد في النمو الشخصي وتطوير المؤسسات، مضيفة أن إنشاء مكتبة وبيئة مريحة للموظفين أمر ضروري لتطوير العقل بالمعرفة وزيادة الإنتاجية المؤسسية وضمان النمو الجماعي في مكان العمل. وذكرت بأن القراءة هي أساس التغيير، وأن مساهمة الجميع أمر بالغ الأهمية لكي يطور الموظفون ثقافة القراءة، منادية المسؤولون لجعل تنظيم أماكن القراءة للموظفين في أولياتهم. ودعت إلى افتتاح مكتبة رقمية في مكان العمل بالتزامن مع إنشاء مكتبة دائمة، لما في ذلك من فائدة كبيرة للعاملين الشباب. وأكدت على أن بناء مجتمع قارئ هو بناء لمواطنين صالحين، وحثت على إيلاء اهتمام جاد لخلق بيئة قراءة في مكان العمل.

مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. اتهمت روسيا حلف الشمال الأطلسي الناتو بتضييق الخناق على صربيا كالأفعى العاصرة، مستشهدة بمناورات عسكرية مشتركة تجري هناك كدليل على محاولة إخضاع البلاد. وتقول صربيا أن مناورات الذئب البلاتيني السنوية التي بدأت في الأول من يونيو بدعم من القيادة الأوروبية الأمريكية تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الكفاءة والتفاهم المتبادل بين الدول المشاركة والتي تضم 8 دول أعضاء في الناتو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الناتو يريد السيطرة على البلقان وانتزاع صربيا من روسيا. وتربط روسيا علاقات تاريخية متينة مع صربيا التي تعرضت لحملة قصف من قبل الناتو خلال حرب كوسوفو عام 1999. اعتمدت الجزائر ونيجيريا والنيجر رسميا الخطة النهائية لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يمتد من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، فيما أعلنت الجزائر إطلاق أشغال الشطر الجزائري من المشروع بمناسبة الاجتماع الوزاري الخامس لمشروع الأنبوب المنعقد في الجزائر. وأعلن بالمناسبة عن بدء الجزائر في تنفيذ الشطر الجزائري من خط الأنابيب، ويخصص هذا الشطر لنقل كميات الغاز الطبيعي القادمة من نيجيريا عبر النيجر نحو الجزائر تمهيدا لتوجيهها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما أكد الوزراء الثلاث التزام دولهم بمواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح هذا المشروع الهيكلي. اتهمت باكستان الهند بتوظيف ملف المياه في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين النوويين، محذرة من أن مشاريع هندية على أنهار مشتركة قد تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية العابرة للحدود وتزيد من تعقيد الخلافات القائمة. وأفادت إسلام أباد بأن مشروعين تنوي الهند تنفيذهما على نهر تشيناب أحد روافد منظومة نهر السند قد يشكلان تجاوزا لاتفاقية تقاسم المياه الموقعة عام 1960، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم دون أي تنسيق مسبق مع الجانب الباكستاني، ما يثير مخاوف من استخدام الملف المائي كأداة ضغط في النزاع القائم. في المقابل تؤكد الهند أن من حقها تطوير مشاريعها المائية داخل حدودها، بما في ذلك على مجاري مائية تمتد نحو باكستان، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سيادتها على مواردها الطبيعية. وقال متحدث باسم الخارجية الباكستانية إن غياب التشاور بشأن المشروعين يمثل تهديدا مباشرا لاتفاقية مياه السند، محذرا من أن أي تغيير في تدفق المياه قد ينعكس سلبا على الأمن الغذائي والاقتصادي والاستقرار الإقليمي. قالت تايوان إن خفر السواحل التابع للجزيرة ونظيرها الصيني دخلا في مواجهة متوترة أخرى بالقرب من جزر باراتاس ذات الموقع الاستراتيجي في أعصى شمال بحر الصين الجنوبي، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك خلال أسبوعين. وتقع جزر باراتاس الخاضعة لسيطرة تايوان بين جنوب الجزيرة وهونغ كونغ تقريبا، وتبعد أكثر من 400 كيلومتر عن تايوان. وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد صباحا سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني والتي اقتحمت بعد ذلك منطقة المياه المحظورة حول جزر باراتاس متجاهلة تعذيرات سفينة تايوانية. وأضاف خفر السواحل أن السفينتين لا تزالان في حالة مواجهة ويتبادلان الطاقمان الكلام الحاد، وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف. نختم النشرة بتذكير بأهم وأبرز ما جاء فيها. تنظيم مهرجان كلية العلوم بمينفعي. وزارة الإعلام تنظم دورة تدريبية لأعضائها. تنظيم دورة تدريبية موسيقية في جنوب البحر الأحمر.
روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. وباكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلوثه بالرد. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ጎደና ሓርነት ብምዃን ኢና ናብኹም ከነቕርቦ። ከምዚ ትዕዘብዎ ወይ ድማ ትከታተልዎ ዘለኹም ድማ ጎደና ሓርነት ሕልፊ ካልእ እዋን ማዕሪጉ ፀቢቑ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብተን 12 ኣዋርሒ እንተዳርእናዮ ሕልፊ እቲ መዓልታዊ ዘሕልፎ ናፅነቱ ኣብ በዓል ጉንበት ድማ ዝያዳ ንናፅነቱ ነፀብራቕ ገይሩ ንዕኡ ዝያዳ ዝፈትወሉ ወይ ድማ ናፅነቱ ዘኽብረሉ ወርሓት ስለ ዝኾነ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ውሽ ሃገርን ወፃን ዝርከብ እንኳዕ ኣብፀሓና ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ ደጊምና። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብዚ ብምቕፃል እውን ቁርብ ንውሽጢ እትው ኢልና ናይ ውሃና መልእኽቲ ከነካይድ ኢና። እዚ ፅባቐ እዚ ወይ ድማ እዚ ማዕሪግዎ ዘሎ ጎደና ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና እዩ ማዕሪጉ ዘሎ። ደጊምና ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ።
1: أعزائي المشاهدين برنامجنا طبعا متواصل مع البرامج السابقة اللي بسيناها لكم، واليوم قاعد نبث برنامجنا من شارع الحرية، الشارع المنور بأنوار الحرية. أحب أعيد وأكرر الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة والجيش الشعبي بمناسبة عيد الاستغلال للذكرى 35، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. وحيكون برضو معانا شوية إهداءات من داخل شارع الحرية، شارع الحرية الجميل بمناسبة عيد الاستغلال الجميل 35. أحب أعيد وأكرر وهني كل الشعب الإريتري.
2: صباتنا دمانتنا حنتي لتبل صغرى 35 سنة عيد حريتنا عيد لنا وكما إلى مبالته يوم دي بشارع حرية ندقب أنا شارع حرية كما قلت لكم ندق الرما وند السرقاتو قل 35 سنة عيد حرية بمكبات لنتركب بدقما نقول كل قبيلنا عيد بكي تسعيد اللي باقلنا نتمني أزي ما مثلكم تولها لينا سكة نقبلكم حنا دي بجوة شارع حرية عند أتينا مثل قلة قلة الكوتات أسنينا شعب قلنا تكبتوا وانتم هي مثل اللي انت تتقدم حلايت مثلاتو قلنا حدقكم بدقمان عيد بكي تسعيد.

0: نتحاول قرايم الهلمان مع الحلال حتى تسقراتنا عوتق القبيل
1: دام تتعدد دام توبك الحدد والكود عدام مثل الحزق الدرار القدود اي باركي ماضي تفوني دفاوة دروس يلد قارة سبا منطق قابي قدود

0: مري أمريكا ترين قد مرني ولا حس مري سنواني وستانا معس النمليه إشي لتاريخنا نقالي يو إشي لتاريخنا نقالي تركيب بطاس إشي يو تركيب بطاس يكادو استعمار استعمار نولو ريد مثلا إنجليسكو أمريكا
1: يا منارة الجنوب لنجل عينيك الحنينتين لنجل عينيك الحنينتين لنجل عينيك الجميلتين يحل لحونا يحل لحونا من أكسى الجنوب
2: حجبوا يا نغتو وراك الزمت فتس ما يفقد ان يتراوى حمد فتس ما يفقد ان يتراوى حمد ويعني ولا كم سبعه عبوت على عيل عبوب عبد الرواد عدقته في مرش اللي معتا كسوا لنا انا ومن تخبرتا كسوا لنا من تخبرتا نسي ويتا ويتا
3: المجد الشهيد المداعي من أجل بلادي إريتريا تحررت ودحرت من سماها رأتها قد رفرفت وملكت أحلامها تحقيق السليم العدل والإيام المجد الشهيد المجد الشهيد

يبرس حراري سيد دفاع عدي يبرس حراري سيد دفاع عدي مش هنا مسوي حاجة قريب في عدي مش هنا مسوي قريب في عدي أنا من نوني حبيبي سهر عليه برمي رادا إني جاي قبل لي اللي بحلو كني من نوني ما رلي أمو بني حريات قبل لي شباب الله ربنا سنا عزينا لي ربنا حمرت متنا أرض لي تاريخ كني راتم حيو كسر لي تاريخ كني راتم حيو كسر لي

شكراً شكراً السيدة مازن، شكراً. شكراً شكراً السيد، صفقة صفقة صفقة.

تم الانسحاب الاستراتيجي الى جبال ساحل الصمود الذي احتضنت الثورة الاريترية لسنين طويلة، وعلى رأسها مدينة النقفة التاريخية الذي هجمت عليها قوات العدو الاثيوبية الذين كانت مزودة بالاسلحة الثقيلة والدرع والمواد السامة والجرثومية.

هنا لكن عندنا في السنين وقع غير فتره فسالي شو هانت صباتي سنتخل عوش انت كنز ركبت شعبتك محاجة هزبية برا عفا نسم بالله سنتكار نسر سالة صالحة مش انعم وتعادي يدوك لك

ضماننا أي ضماننا تصدنا. أهني شعب الإريتري أينما كان بهذا اليوم، وهو يوم عيد استقلال، وهو

0: كنت اشتغلت انت تحسته ازيو تاريخاوي ازيو غاني غلاسي زعبات انكرنات ناي قلسنا زحلفنا يخونوتات ازيو برون غلاس انسلا زنبره بتعمي يمسكناك ابسفحه درجه كمزي نريد وعلناكن ابسفحه اقاطامي عدل ترخيبو كلو كم مهارلو خريئو كمزي اكجيبشينا بزن ريئو سنحنا قلق قاطاميتات مالتسي فستيبالات هالو كالي قزيون هالو ابكم او خمرئيت قريبو كل سب كشعبون كل سب كا اسركا خيزن حقاز سلزهونس كم انت تقبري حيش ريئتو لني يعني اللي
1: تقرينيان تاي اليوم مثل كاب ديكشنري ماستر بي سي بلوز صراح والما بعابي وحلنت سرحة نقر نذي أنا مقلاتي رزارة وزول الله مالوت موت سعب بقى تنكي تنكي تنكي
2: أنا سي انتهي خبل بحاد مداي أزي يتحبكي سي مغنياتو ود بغري حجينا نتابعو دلنا حجينا قرطتها تفليتنا كلها نتابعو دلنا بحقزو دي يقولو زي التابعو زي يقولو كمز عينت توفاينت كمز عينت حركت كوت كمز عينت ابنتا وسرح كسرح نقول انا قري مناي تا تحزننا حنت قال زياد حكسني تا تحزننا بسعبو سبع يرفب حتى كلها انا من فلطوس اسبير ترا ويسورا ايرترا وحدات اب عالم يوم كمزناي سورا ايرترا تاريخ ذلوم ويناي حبس ايرترا تاريخ ذلوم أقدا سنتنا يسنقص أقول لحنا نردعنا أبقى سنتخذنا نعيب على الفرق ونزلوا هولتا أبقى ريختخذنا خالق أبقى لتخذنا خالق ولا بزعدنا هون وحدة عبدالله أبنتا ويهولتا تعتعلوا سلاسان حمشن عمد كيرنا لنا كما أنا تاريخ ذلو هزب تعتعلم كأوحو ديو وحد سورة هذه انتايب كنا هنا تاريخنا سنقدر سيكيرنا نقلص زيك قالنا انت يكون نايناتهم قال او سبات مقادول توديو قالوا من زياد زي صعبنا يوم زي قل يحزنني لذلك نكلن كلن بلو غسغاز زي كون ناي كلنا ببزلنا تاريخنا نمقلات تاريخنا نمقلات صحف راح زي كون خم تقلص زو عليه زي بلي قصال زنبب قصال نودلتات زحلف حاولت تعت غيرنا خنسنيو نزي صنعت زبيرترا نزي توفاينت زبيرتران صورون زغلص حاولت تعت كغبرو صحت من سيات كنباغاغس نا كلها انا حلافنتي مو انكو عبز صحاكا نعنا قا ابي ايو غزايو كبرت هابكا ابنتا ويخامو خلاص
3: راي صبقي وزطراي اسرارها وزدنقي صعمل موصن صحفات أوزلكم خان هاجر تاريخ زملكت نجعان ما زملكت أقدر تاريخي كلاين قدر ماني نسوت رأيك إله سوق قبل زي كونه بدحرج جون كسر خسر كم صحفنا العلي وزراء زهور يزوس أنا هنا كم صحفنا العلي أو تصحيف زلنا نجعان ونا نا تاريخنا نسوا ما بتقص لازم نبر كله زاد اللي نقدر نفلت وصل لازم خانه زاد اللي تدقيم كا زصف حسر حكسر متبوعه تقامي مثلاني كلاين قدر من ساعتنا بقطعت ما صلوا كيلاتات مصلو نزلنا تخيلات وريسهم ندقنا نتستقبلوا تاريخ نابتهم تحتيهم زلون عشان خسقا قروا ازي طبابزي كمهارون كردون تاريخ كافلي تقوم كا نزل ما زلون لتات خسقا قروا ازي طبابزي خسقا قروا لهم مثلا اب هاي سكولن اب كولجاتن انتهز الرأي زبر رأيتو لنا أنا

0: لمولون تزولوني معلف يا معلمة بتحر سماي بتمهرر سما ادي عتاب حري زي حاسس كلمة مثلنا يتعدو زعدلها قرما تلف مبل كله زهت عفو سما عم هام هابكو نز دندن أرما دروفولون تزولوني هلاي كحاليلو افتغو تاليتي افتسب زي بلو نقعي حليمس قلس مبال كلو دندن اوار كبري نقص موعلو ابرخا خوينو متبرز وحبر زمرو اللون تزولوني مبال كوكا على نزبهال على نمرسع نزب على الولد افتف انقدع شور بابر برنديو زي فتو دفع ازمت كم عباي صحيت عمر بعا دندر تفتحي زي بالرهوطة
1: نتع فتحي زي مره وسعى
2: كعسلو تزبلوني شاوري مزقفة كم تشاوار لنقا اساز حلفة كوتاز قدرة تبعت ترقفة دن دنز بيتوا موحز قحفة كم امهنكو زحرس حلفة وقلون تزبلوني اوتر ناي بقنا كم ناي كحكح تصبح مروح وقحتا تريم مبال كلو نزق الزيف انبا كون وداسي سماي التنق حق عنا لب بستنكف كم ناي عواف حنا صوتات ابعتي بفليا كركما سرع عم قلبي سمعت فلما نسموز بقع نزدن دنقر ما نفحلو تزبلوني ألفح انبلتا كم ترزين بعال هزبا ودا انفعتا شانك الدفن دباي ببتارتا بتعواف البي نايد مرز قوتا سمعي زنقنق سرو نعللتا ملخات نفحي منقنقكو انبا كو غبت السماي كو اردون وايتا منافح نخبرو نزدن دنق ويتا
1: منافح نخبرو نزدن دنق ويتا
3: قبع انت زبلوني بترئيت انسالو نسماي سحيبه لا تقبب الكلو لهمت كخوب صحي حفرتات نغبرو أجمق مبالكوه على رواي حفرو دندن صحي انديو بلا يتوب قصرو مكانت أداليو يفلق تسرو نفاس قمقم بحري نخبرو زميرو نزم التحيلو معبل لانكعريرو راروات تزبلني توصد دكاس رو مبل قوة انت مصوت خاص كنت ايدي احلفو اذا دندن نكاس اتحكس النو اتاكر فاس اتورا الديب اما نتعش تنفاس دندن زنقت كيلو حرنت كوحاس ما عاد تندي صحيو سير خبه دكاس حجس سمم زعم دايبل ارم كرتم نايد خموده بس ليتو تباريخو معالتو يكدس دندن قويتا نزل علم ينقس
1: دندن قويتا نزل علم ينقس
4: كرملو تزولني مغنكو غرمتي دبنا قجيجة مسأل كل علي مستان دهين بمبرق بنودي تنقرت الخون عزيم نتأماتي أبزبان دندن زناب نخفاتي أولي عسراو كعمل ملم انتي قطليا خدن إذ دندن عيني زناب مسحان ززا سماي مستكزا مبرق النودان إنا تحقاقزا أبزبان نخينو سيفو تمززا رقات ماتي لقو بهدقات زوازا دندن قويتا كبروز عززا
1: دندن قويتا كبروز عززا
2: وحزلون تزبلوني وحج مخون كله وحش وعات ربا حنقار كل ملو بأقرو زحلف ربا معوغيرو تميلو زعزر حدا ينقل كيلو نخو تازر عد كوغوزم محدارو مايو زينكي كبسا درارو دهاي ففن دفن وحجو قرقيرو وحزيز قنت نفسو ماكيلو زقرماوي انبا دندن ايا خلو عم ببلون تزبلوني عم بابا مخونكو كم تات قريدا كم أدس كم شتو أبتت حي بركح ننهب مفتتو قلع اللعمة بالكو لبي بخفتو بعيني كريو دن دن تخنتتو عرار واي حبرو حملاي إدياتو نقر ماوي دن دن ألماس سلماتو رأسو كل ديتا دن دن بلوس نقص
0: أزيم اللون تزبلوني كم ياريد مهليتاي دقوام قبركو بعزل على راي كم الرقة مصفل مهمم كود هاي قوم زي ما هليتا أبليتي أبتحاي ودس مبالكو نزدن دن للاي بورب شبشبا مقلس كودستاي مقومي عتيرة بدبرك اللهاي دن دن عب انبا عب باي عمب باي زمر مبالكلو ندن دن كخباي انتزبلو نزبل زيب للوب علي عبتك السم ليتي وكان دن دني قلع قنديلك سكم مغرز زندي سمي والتع عند فانوسو زي كون اللو خمي توافو حيزي محداري بقمي
1: توافو حيزي محداري بقمي
2: أبتو قرى قري أبك رزف سفليتي أبتو قب قبوة محك أبك أبو وقتي دن دن قزي فنديو كابت صحيز عبي هافو قصاتيو أسي أدرم فرقي إذا صحابي قمة قمة تقول بابي أشرب سور زبل أبقى لزادبي إذا دندن قزوف إذا بعال وجهي تدرب قمة كندي خندي قابي كير الناي نعناي زبلة النبت صحي صوري لعلي عير إتحي جاي مجاي سن زنك سني بسنو بتلاي نحي زبرخو كم دفقني لعلي قروب السرفني كنكئن سماي ويزي درب قابي أبا باي عم باباي دندن كبر أمبا زدندن كخباي
1: دندن كبر أمبا زدندن كخباي
2: كم شبرخ كم دنن ني إيدي منسي نزقو بارتعي فتحي مقابئي نزقو يتا دنبي نزقو يتا وقعي أب أوان حسمنا زغن النات أقعي هوتي زهبو هقر مقوعي برقن دابله سبرقن صحي سقوك دبنقره نقافت ألنقاي زي تسمع زني قندام الله ماي وقع انت بلوو زعلو برو ماي دن دن عبي انبا دن دنيس يوماي كم كدد برهره كم حراي كم واح بركحكح كم صحي برهان تريتن ديو منني نسماي أبقو زقابقو كواخب تلعلاي قطن لاي تهرو ترئيتو دراماي كواب شو عتايو دن دني كواباي كرعري عن تبله إز انبع بي تفنن تبله كمرحات مالي منقود انتو تسأه أم بساق وزامي دهاي انت همما دهاي حبن لبي ملها يا الباب إز طعم دمتي عدراش مديو هاي كلنا سمعتي تأمرتات نعات نمنفس مقابي
1: تأمرتات نعات نمنفس مقابي بثلوبنا نخل حنقاري أما أكل دور بعوتا نقاري زينا عس نفاس دهاسا عمطاري روكس رعات أمتم إتدى سباري أفغندر كبتح أبراغو زغري أبوني ذا سبر دندر نسحيلي دندر أدراشيو سقابا مكزبي دندر أرحى إذن رسغلو.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. إنشاء فصول جديدة في مديرية قلب لمعالجة نقص الفصول الدراسية. تطوير أساليب الزراعة يسهم في رفع الإنتاج وتحسين دخل المزارعين في أفعبت. دورة تدريبية في الموسيقى في إقليم جنوب البحر الأحمر. في الأنباء العالمية، روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. وباكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلوح بالرد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مدير مديرية قلب السيد عثمان آدم أن المؤسسات التعليمية التي يجري تشييدها حاليا بمشاركة واسعة من السكان وبالتعاون مع الجهات الحكومية، من المتوقع أن تسهم بصورة كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية وتحسين ظروف التعليم. وأوضح أن الجهود الجارية تهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ التي أثرت خلال السنوات الماضية على عملية التعليم والتعلم، مشيرا إلى أن العمل يتواصل لبناء مدارس جديدة وإضافة فصول دراسية في عدد من المناطق بالتعاون بين المجتمع المحلي والحكومة. وأضاف أن مدرسة تبلنجي التي رقيت في هذا العام إلى المرحلة المتوسطة شهدت إنشاء 10 فصول دراسية جديدة، كما تم تشييد مدرسة ابتدائية في إدارة ضاحية أي بابا، فيما يجري العمل على إنشاء مؤسسة للتعليم ما قبل المدرسي في إدارة ضاحية كالوق. من جانبهما، أشاد مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عبد الرحمن محمد نور ومدير إدارة ضحية قلب الشيخ علي بإمنت بالدور الفاعل الذي يطلع به السكان والحكومة في تنفيذ مشروعات الخدمات الاجتماعية، وأكد أن المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها ستسهم في إيجاد حل كامل لمشكلة نقص الفصول الدراسية التي كانت تمثل تحديا أمام العملية التعليمية. يذكر أن مديرية قلب التي يزيد عدد سكانها على 70,000 نسبة تقع على بعد 60 كيلومترا شمال شرق مدينة كرن. تحظى الجهود التي تنفذها وزارة الزراعة بمديرية أفعبت لتطوير أساليب الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة المزارعين بهدف زيادة المحاصيل الزراعية كما ونوعا بتجاوب وتشجيع متزايد من قبل المزارعين في مختلف مناطق المديرية. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية أفعبت السيد حاغوس قبرتنسائي أن حملات التوعية والإرشاد الزراعي الهادفة إلى تعزيز تطبيق برنامج الزراعة المكثفة على المساحات الصغيرة وتحقيق إنتاجية أكبر تنفذ في جميع إدارات الضواحي، مشيرا إلى أهمية هذه الجهود في دعم الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية للمزارعين. من جانبه، أوضح أخصائي تنمية المحاصيل والخضروات السيد عبد الرحمن يعقوب أن التجارب الأولية لبرنامج الزراعة المكثفة التي نفذت خلال عام 2025 حققت نتائج مشجعة، مؤكدا أن العمل جار على توسيع نطاق البرنامج بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة المزارعين وزيادة عائداتهم الزراعية. وأشار إلى أن تجارب زراعة أصناف محسنة من الذرة أجريت خلال العام الماضي في عدد من إدارات الضواحي منها كبكوب ونارو أنس وأفعبت خلال شهر سبتمبر، وفي أي طحال وقلامت خلال شهر ديسمبر على مساحة بلغت 1000 متر مربع، حيث تراوح الإنتاج بين 5 و9 كنتال. وفي السياق ذاته، أكد المزارع النموذجي محمد عثمان حمد نور أن التزامه بالإرشادات والتوجيهات الفنية المقدمة من المختصين الزراعيين مكنه من تحقيق إنتاج وفير. ويعد محمد عثمان من المزارعين الذين نجحوا في تطبيق برنامج الزراعة

زراعة المصغرة بصورة فعالة، حيث استطاع بفضل العائدات المتحققة توسيع نشاطه الإنتاجي وامتلاك أعداد متزايدة من الماشية والأغنام والدواجن. نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية مكثفة لمدة شهرين في مجال الآلات الموسيقية التقليدية. شمل التدريب النظري والتطبيقي المكثف آلات الربابة والنفخ والطبول التقليدية. وقال مدرس الموسيقى السيد محمد صالح الذي أشرف على التدريب: إن حماس الطلاب واهتمامهم لعب دورا رئيسيا في فعالية التدريب، موضحا بأن أدائهم في احتفالات عيد الاستقلال بإقليم جنوب البحر الأحمر في 23 من مايو مثال على قدراتهم. وأوضحت المديرة العامة لقسم الثقافة والرياضة السيدة حواء محمد أن التدريب وهو الأول من نوعه له دور كبير في توريق التراث أو توريث التراث، وحثتهم على تطويره من خلال العمل التطبيقي. وأعرب حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي عن ثقته في خدمة المتدربين مجتمعهم بمهاراتهم. ذكرت مديرة مكتبة كرن العامة السيدة أستير برهي على أهمية خلق بيئة تشجع على القراءة في مكان العمل لخلق مجتمع قارئ، وخاصة موظفين قارئين. وقالت إن للقراءة فوائد في النمو الشخصي وتطوير المؤسسات، مضيفة أن إنشاء مكتبة وبيئة مريحة للموظفين أمر ضروري لتطوير العقل بالمعرفة وزيادة الإنتاجية المؤسسية وضمان النمو الجماعي في مكان العمل. وذكرت بأن القراءة هي أساس التغيير، وأن مساهمة الجميع أمر بالغ الأهمية لكي يطور الموظفون ثقافة القراءة، منادية المسؤولين جعل تنظيم أماكن للقراءة للموظفين من أولوياتهم. ودعت إلى افتتاح مكتبة رقمية في مكان العمل بالتزامن مع إنشاء مكتبة دائمة، لما في ذلك من فائدة كبيرة للعاملين الشباب. كما أكدت على أن بناء مجتمع قارئ هو بناء للمواطنين صالحين، وحثت على إيلاء اهتمام جاد لخلق بيئة قراءة في مكان العمل. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو بتضييق الخناق على صربيا كالأفعى العاصرة، مستشهدة بمناورات عسكرية مشتركة تجري هناك كدليل على محاولة إخضاع البلاد. وتقول صربيا إن مناورات الذئب البلاتيني السنوية التي بدأت في الأول من يونيو بدعم من القيادة الأوروبية الأمريكية تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الكفاءة والتفاهم المتبادل بين الدول المشاركة، والتي تضم 8 دول أعضاء في الناتو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الناتو يريد السيطرة على البلقان وانتزاع صربيا من روسيا. وتربط روسيا علاقات تاريخية متينة مع صربيا التي تعرضت لحملة قصف من قبل الناتو خلال حرب كوزوفو في عام 1999. اعتمدت الجزائر ونيجيريا والنيجر رسميا الخطط النهائية لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي يمتد من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، فيما أعلنت الجزائر إطلاق أشغال الشطر الجزائري من المشروع بمناسبة الاجتماع الوزاري الخامس لمشروع الأنبوب المنعقد في الجزائر. وأعلن بالمناسبة عن بدء الجزائر في تنفيذ الشطر الجزائري من خط الأنابيب، ويخصص هذا الشطر لنقل كميات الغاز الطبيعي القادمة من نيجيريا عبر النيجر نحو الجزائر، تمهيدا لتوجيهها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما أكد الوزراء الثلاثة التزام دولهم بمواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح هذا المشروع الهيكلي. اتهمت باكستان الهند بتوظيف ملف المياه في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين النوويين، محذرة من أن مشاريع هندية على أنهار مشتركة قد تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية العابرة للحدود وتزيد من تعقيد الخلافات القائمة. وأفادت إسلام أباد بأن مشروعين تنوي الهند تنفيذهما على نهر تشيناب، أحد روافد منظومة نهر السند الذي قد يشكل تجاوزا لاتفاقية تقاسم المياه الموقعة في عام 1960، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم دون أي تنسيق مسبق مع الجانب الباكستاني، ما يثير مخاوف من استخدام الملف المائي كأداة ضغط في النزاع القائم.
في المقابل تؤكد الهند أن من حقها تطوير مشاريعها المائية داخل حدودها، بما في ذلك على مجاري مائية تمتد نحو باكستان، معتبرة أن هذه الإجراءات

تندرج ضمن سيادتها على مواردها الطبيعية. وقال متحدث باسم الخارجية الباكستانية إن غياب التشاور بشأن المشروعين يمثل تهديدا مباشرا لاتفاقية مياه السند، محذرا من أن أي تغيير تدفق للمياه قد ينعكس سلبا على الأمن الغذائي والاقتصادي والاستقرار الإقليمي. في النبأ الأخير، قالت تايوان إن حفر السواحل التابع للجزيرة ونظيره الصيني دخل في مواجهة متوترة أخرى بالقرب من جزر باراتاس ذات الموقع الاستراتيجي في أقصى شمال بحر الصين الجنوبي، وهي للمرة الثانية التي يحدث فيها ذلك خلال أسبوعين. تقع جزر باراتاس الخاضعة لسيطرة تايوان بين جنوب الجزيرة وهونغ كونغ تقريبا، وتبعد أكثر من 400 كيلومتر عن تايوان. وقال حفر السواحل التايواني إنه رصد صباحا سفينة تابعة لحفر السواحل الصيني والتي اقتحمت بعد ذلك منطقة المياه المحظورة حول جزر باراتاس متجاهلة تحذيرات سفينة تايوانية. وأضاف حفر السواحل أن السفينتين لا تزالان في حالة مواجهة ويتبادل الطاقمان الكلام الحاد، وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. إنشاء فصول جديدة في مديرية قلب لمعالجة نقص الفصول الدراسية. تطوير أساليب الزراعة يسهم في رفع الإنتاج وتحسين دخل المزارعين في أفعبت. دورة تدريبية في الموسيقى في إقليم جنوب البحر الأحمر. روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. وباكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه والتلوح بالرد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لما اللون تزولني معلف يا معلمة بتحر سماي بتمهرر سما ادي عتا بحري زي حاسس كلمة مثل ناي تعدو زعد لا قرما تلف ما بل كله زهت عفو سما ام هام هابكو نزدن دن ارما درفو اللون تزولني هلايك حالي اللو عفت غوتا ليتي عفت السب زي بلو نقعي حالي مس قلس مبال كلو دندن اوعر كبري نقص موعلو عبر خاخوينو ما تبرزو حلو زمر اللو انتظروني مبال كوكعة على نزبهال على نمرسعة نزب على الولد افتف انقدعة شور بعبر برنديو زي فتوه دفعة ازمت كم عباي صحاية عمر بعا دندر تفتحي زي برهو وطعة
1: نتع فتحي زي مره وسعى
2: كعسلو تزبلوني شغري مزقفة كم تشقوار لنقا اساز حلفة كوتاز قدرة تبعد ترقفة دندنز بيتوا موحز قحفة كم كم ام هنكو زحرس حلفة وقلون تزبلوني اوتر ناي بقنا كم ناي كحكح تصبح مروح وقحتا تريم تريم مبال كله نزق الزيف انبا كون وداسي سماي التنق حقنا لب بستنكف كم نعواف حنا صوتا تصابعتي بفليا كركما سرع عم قلبي سمعت فلما نسموز بقع نزدن دنقرما نفحلو تزبلوني نفح انبلتا كم ترزين بعال هزبا ودا انفعتا شانك الدفن دباي ببتارتا بتعواف البي نايد مرز اوتا سمعي زنقنق سرو نعللتا ملخات نفحي منقنقكو انبا كو غبت السماي كوردون وايتا منافح نخبرو

0: قلتلنا انت
1: هذا حوينا بجاغه لك انا عارف غيتر انا بجاغه لك
2: نعبا قباب قبر بجاغه
1: انت قباب قبرت بلاني
2: بهلل لنا قباب لنا نحنا
1: انت لو غنم اب حزن انت لنا
2: ولا حزن تخون اخي بقباب كو يخل نعيس بوين دي
1: انت حرب ابويا ابويا لي اخ
3: حق خلي حالي لا قلت ودي تري لا وانا نحناكم نزرب تنكنا لا صغري بالله جيجا كو يبيرو كن هل كان كوينا حدش حزن
1: انت بينا مسيل كان يزرب
2: انت سخنا بس سخنا
1: انت زي ما تخم
2: كيف عباس
1: سامي من صاد اخمتي خمي غير كان غيت مسيل كان زربا
4: فيلم خبرت ازيا تعنتي مهارتنا زناق انها نيره انا كم دس بلاني قندي افت فيلمي اتي امونغوس درابيت زولون ديو قدن سقوم بزح نغر تريخه كنت قند دس بلاني كبرسي نتيدروس معرخ ندي مسؤات خوفلو لنيرا مالت ولا انا بدلان كلوسي نطبق نغر طرحات مهرو نيرا مالتي نخملس نطبق نغر نطبق منغر نخحز مالتي ياد نغر سي بخلت نغر كن ديو نيدنا مالت كوميكا بتحاده وهان تيدروس مستي حسال الدم وهان حاده ودام خانو نخي سيمبر نهالت حوات نهالت دقا صليا ويد ما قالي كلت ناتو صقعت خونيرا كلت نغري انا ابزي مالسي قلت نغر كن ديو لنا يبلمبر كم حانتي جيجنيا خينا كتقربسي اي بمزحت انت اندقاس كومين زقرباني ير مالوتي نو طرح دغافي تبلانير تقرب قير زبلن كن انا كم كساي مالوتي تي ولادسي ابون تيدروس مالوتيو بسنك چنقتن ابزيت دلي حدغا حساباتن ابزيت دلي حدغا وديقو بسنك هايو زبل امبر تيدروسون ابو خبليلي ايكونني كن كيتردو زغبرز نبره نغر كاون خليو ابز قرب قرت بلا نبر ازيا دست بليانيرا امودعتا كن بعرقي بفقري بمودو ازي دست بلنا كبابينا هون ولا اكلو ابقلو هون ازيم بتعم زكاتات الوادس بليانيرا ما تي قند همان كبرت سي كم حافتسي ازيا لوا كل نغر سلاز نبرسي نا تناتا كاركتر سي بعلا دراسيت موخانا جلس ازيا مهارت يعني راي بلان انه رياس ازينا انا نهنطن يرنا مالوتي ولا انت حليفات الناسي قال معالتي ابدغماس نكون كاتاتلا بتعمينا هو نيرنا انا جي نتدرس بتعمي زدن كل نغر درامات تتواسؤ مالوتي انت دلي قطر هون انت دلي دختمه هون انت دلي كل نغر يزهون تدرس انا بتعمي زدن كل نات فيلمات كره هذا سيد بلن مهنياتو سي امونغو خلت حوات امونغو سدرابيت لك مهاريت يعني را ازو زلو ينري انا قلت حوات ابيت فردو علو ابون ولادن ابيت فردو علو زلو يمست حبرت سبت هاي ناي قدني يا مهاريت يا هان مهنياتو سي وا اب زيت نبرلا تاي باسي اب غزا امريت قلت حوات ابيت فردو علو نري انا زلو ناي بحق هات يا فيلم مستسري حيا زياده سبلنا عيب وغني مالتي
5: فيلم خبرت بطعم جلاصيتيا እዚ ከዓ ዘሎ እዩ ኩሉ ዋላ ኣብ ፈለጥትና ውን ንሪኦ ኢና እዚ ስስዐ ከም ዘሎ ትገልፅ እያ ንዓይ ጣዓመኒ ትብል እያ እዚ ከዓ ኣብ ኩለን ደገ ዝቕመጣ ንኣብነት ኣለዋ ክንደይ ንሃገር ክብላ ንስድራ ክብላ ብዘይውላ ዝተረፋ ኣለዋ ንስድረአን ሰዳለን ኣብ ገዛ እዚ ዘሎ እዩ በቃ ገሊፃቶ ዘላ ዘሎ እዩ ገሊፃቶ ክንደይ ገንዘብ ድሰድለን ዝክሓድወን ትርኢኻ ዘሎ እዩ ዘጋጥም እዩ ፅብቕቲ ገላፂት እያ መሃሪት እያ እየ ክብል ዝደሊ ዋላቶም ተዋስኣት እውን ብጣዕሚ ቴድሮስ ሕጂ ኣምፂዎ እዩ ኩሉ ገጢምዎ እቲ ነገርሲ ኩሉ ኣብርህዎ እዩ ገላፂ እዩ ፅቡቕ ንፍዕቶ ዋሳኣይ ብጣዕሚ እየ ደንቆ
6: ብሓፈሻ ፊልሚ ክብረት ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ኣብ ሕብረተሰብ ካብ ዘሎ ፅልዋታት ኩሉ ተበጊሳ ዝተሰርሐት ኮይና ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ካብተን መሃርቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ፊልሚ ኢሎም ገምገም ጓብናተ ይክርያ ከለኹ ማለት እዩ ብመንፅር ኣርቲ ምስ ረኣኸያ ኮንቲኒቲ ዝሓለወት ንሕብረተሰብና ከዓ መሃሪት እያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ከ ጓሕጉሓ ወይ ኣጉሊሓ እተርኢ ፊልምያ ክብላይ ይቀለኒ ማለት እዩ መልእኽቲ ብሓፈሻ ፊልም ክብረት ብዙሕ መልእኽትታት እዩ ዘለዎ ሓደ ካብቲ ስስዕቲ ኣሎ ዘይናትካ ምድላይ ቲዝዓበየ ነገርካ ፍቕሪ ስድራ ቤትን በንፃሩ ከዓ ከምዚ ከስዕደ ጉራምራ ከም ዝበሃል ካብ ሓደ ከስዕደ ዝተወልዱ ዘሎ ፍቕሪ ኣብቲ ቤት ንምዝራግን ነቲ ፍቕሪ ምትካልን ንምዝራግን ዘሎ ፍቕሪ ከዓ ይረአየካ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ

0: ሓሽም ወሊ ለእግሩሽ ለኣያም ነስእካ ሃምን እየ ኣፈይ ክበልሰች ሕግዝ ዲባል
1: ይማ ግሩሽ ሌት ሰማይ ዓርገት ሌት ወምድሪ ሰያጥራት ግሩሽ ምስልየ ሌት በስ ሰብር ደይማ
0: እንታይ ጀና ሰብር እንታይ ተደርሰኒታ እላ እግሩሽ ግልምን ሃይባሃለየ ኣነገለ ሃገጊት ሰምዕ ኣለዩኩ
1: ላ በስ ኦረ ሃይበለ ግሩሽ ምስልየ ሌት እሞ ሓቆ ምስልየ ሌት ክምሰለ ባንጊ ክሪኢ ለት ሓሴባ በስ
0: ሕግዝ ዲባሃለየኮ ኣብላካ ኣለይኩ ኣነ ገለ ንስሕ ዳልየና ሓድ የሁምን እያ ለያ ወገሌማ የሰብ ሰዋልፍ ኣምጣ እግሩሽ ሃበኒታ
1: ግሩሽ ይማ ግሩሽ ምስሊ ምስሊ ነፈር ኣለየ ለ ግሩሽ
0: ወለቱ የ ፋርሒ ትግባ እግልምን ነፈር ሃብካ እያ እንተየ ኣለ
1: ጢፍ ት ጀማ
2: መለይ ሃሽም ኣነ እምበርክ ረታዕነ ለቡ እንታ ሓይስ ወት ሓይስ ጉል ወፀጋይ ፈታይ ወገልገላይ እንተ ይኮን እግል በለ ሰኒብ ከሱስ ዕርፍ ትዘርፈና ሃዘለይኩ
1: ኣብሽር ኣብሽር ሻይ ሓርከ ኢልደባ ሰኒ ሓይስ ወት ሓይስ ومن تحمد حمود حمدك انا هنا رايك زب الله حمديت هات كنوسو موش تسالف اول طياره تقلها بكات ابشر
2: زياد يبكام زياد انت نسالك طعوم شكلك قروم اتوقعك عصوم وتيام مو كلهم على القدوم تمام
1: شاني يا ري بس ريشا ريشا فجر بس القروش تديك كريات امر لك بس لكن ريشا حوي ورشرت بي لغروش توقت قلت بلا ساقلي انا دملكم كبر ايش اما لي سنكويت سنكويت دبر اوتك دبر
2: ابشر ابشر لسكب منا بس وراهي تصنح من كوح ولا
1: ايوه
2: تدور قلنا سديب كات انت بس اقل فجر جهز لك
1: فجر
2: جهز لك
1: ان شاء الله كذا هو يتهاجك شويه
2: شفق لك
1: شفق لك تمام تمام طوال
2: فجر
1: ابشر
2: يلا مع السلامه
1: فجر بيل ريشه حلاي باس كريم انا زبنا كم صقلوت لغروش وهاشم ورط ورطكو بس بس بس بس بس ورط عثمان الليت مان يا قولت عثمان ما يقرنا هاي اساس الف يكون 60000 سنه بس بس هاي صوت هاي صدا سن لا يقلت كارما لبين بس ما مشكله هي بوت فجر بس ايوه
0: اها انا قلنا وسكت حجي عليك امسل عليكم انت اقل عدريشه اسنيك ابا مش الا قروشه يا مصكها من قبي انا اندق سكنوشه فنطر قلب اليوم
1: يما بس قروش قلب لاسات ايت الشاكل ذات ريكي زياده اندو ديكو ترأس قلب لاسك
0: انا زياده يا حد زمنك لا قروشه برأس هبنيته بس انا لا بدير امره تعلكو بس لكن ودي انا بس بدير امره تعلكو انا
2: استغفر الله العظيم مين جنى يا مالك الا هاشم هي قروش من اهبوت هذه وده حتى دوت لهن كرايل بنان وبيك ميسر فن من بيكو قروشه كردي بدعه دي كابيله لنا سيدي قصقد انت اربعه خلاص حول ولا قوه
3: اهب عيال وبيك ميل اسلفه كابيله كمش الناس خلاص حوان قبا السيدي هياني اب سته دي هون دغرب هي صقت بالي على دحن دحن كنت ريت انا وته هياني انا توي
2: انت زي كفو كدي دحن ما قبلك من كله ما لهم كلو لا ما قدام فايده من هلينا ها اني تهاشم خلاص رفعت قبا كان التليفون دوت كنت نزرب دينا
3: انا متودع سلكا هاشم كان ما وديت له وديه اسك له قروش تركب ريكا تحبه واجلاقه منه ام عليك سلاله تركب لكن دا اتصلك نعم هالك استلمت بله
2: اني شغل وسبي يكون من هذا ميد انا خلاص حريان اللي بين ومن كل وكين هيك تامري اللي موضوع لي ابي حضرك الامر حزين اللي يكون
3: الله عند على رقبه بعيال إيه تتأسف إلا الدنيا نقصو فهم يكون إلا الدنيا رئيكا نايفايقا ونايدار قامتا أزا سنة أسترح قليه فطور بقلم تأكاته ساكت همومي لتبط أكا
0: إلا أقول شيء يا متأكا هام القبي أنا أندوق سكون وشي فأنا أطرق له بديوم
1: لا لا لا لا لا لا إلا عبت أنا بسبتش قلب بسيح الزين وأبويا كمان قل الأمر ألبون بس ريش ريشاي ريشاي مصا مصا
2: قول والله حتى الهاشم باكر يكديو
1: لا ارا دراماك نهرب الله يا ورا اقول هربوا اللي بس صور له صور صور صور بس ايوه يا ورا لك على صوت

0: أبي حسين، أبي حسين، أنا اللي جانا هاشم أرقبي.
1: أنت يا دهانا الله يكفكن هالكبكب اللي هي جانا ميتو مو هديكي
0: هل هاشم أقروش سلفة مني وقل عدري شاي وقلهم السلفة وبليسة دي بي أبا وأنا أحقز دي باليوك أبي حسين بلاسة دي بابو لتحاقو ونوزكم تحاقو
1: تحاقو يو
0: أيوة.
1: بلاسة دي بي بولو
0: أيوة
1: جل جلالك بولي جل جلالك سمعش كم حسين اللي والكل مالت معطيوه لما قالت طيبه بلك الليكو مسيليه قاميكي قاميكي نقليه
0: كان عديك باللسة أمسلكو أبو حسين ولا لك الأطوطة الهلات هي أنا أمرت لكو بس سلماتا وسلمة هي نوع شندقسكو شكلا قل رئياتو
1: أول يعني ربدي بكير لديك سامينا لكي لقروشكي من أولك التعليبة سلمة موديتك ككل اللي يعني تبزحي وتوحدة لك أنا يعني فنقلوت سمستير يأتي يا
2: تفكروا
1: حلوين ايوه
2: الا بروش لا قلنا زمان
1: ايوه
2: وحكي انا وش اسلفه انتم بليتي هذه تهاقوني نص عاد شي سمعونا من قبل اكجهتوا
1: ابتوا اكجه اكجه هذا هي عمر كل الطول ولا كبارت سنو ديكي اللي بس يعني نوش حليله يما كبرت بليتي تاتينا
0: انا قروش نجاتي حزك ناي حزر لي قبلكم ليكم ولي هي انا اللي عاد قروشك على امر له حكوي هبوطه انا نو شبكفكم سلامات دي بيدوم من نفس
1: جل جلالك جل جلالك مولاي ما تناطرت لي سمعي سمعي محسين قياس ديب سلمى فعود ديكي مثلا نسامي ليكي حري أمسلكو قليتي بل الدقاقي إلا سلماتا فاهمتنا ليكي جدا كبون دقاقتكي مدرو تيتو تدكي مدرو يتمسح بك الدقاقي يه
2: لحن حالتم أذا قروشي قروشكي تمام تقبل ليكي وحرييني حيلة بس بتقلبك أذا حسبك أصبري مبرك لينا ما تقبل ليكي
0: بو أنا أمرامي أي ليكم من قدامي حكوت بقسكو ولا تحمارا قال دناكا كأنا من قدامي عشر ودول بس هي من يلي شوك
1: من كل الشوك لبو يا لطيف يا لطيف نجات نجات يا رب أسلمانا أسلمانا واتمتت حايسانا أم حسين حنا خبري على أن نديكوني إلو والكي يعني لدي من إيش ودي بعباي لأدى فارس إلا أدب اللي يعني من كوار صوتو انت ورسكي أوتو بلدتو جانا جلالك نجات لأدب لقبور العلا والحتى اندى الذي بيعلنا هنا يومتا تحنفلا تحنفلا يومتي أنا سمعيني نجات بس يعني كمالك أديتي يضبو مننا لتريل كيني إلا حالكي ما قدم يعني باسيرة باسيرة
0: باسيرة وطورة في حدي أنا نوش اللي كوبلت أقامي أنا نوش كوبلي
2: حتوي من بايك سمعينا زي بقاس مثل عدري شاي كل رأسي ينفعك من تأسابري تمام على
0: ده حالك مشكلتي أنا نوش حل الله بس انتو حالكي تنبلو
2: أزيد
0: زمو بس
2: برادك أزيد
0: برازو
3: اسمعني ما لي لا تيلا لا ذكوتو تبلي لي تيل الملاي سن رايم وسدوتو اللي ريشا انا ورعت كقروشات سلفني يبيلين وانا كما يقوي كرحيم انا يكون رحمك ديبو كم نميان دس سلف كقروش ابكو واتو ورود كاين وطيل ماي مبلبس قبل قروش بليزا بابلك
4: يا اخي عليك انت تلم مبلبس هدي يكونيني انت عليك دراساتك قمش وفلسفاتك قمش ريشا لما سر ريشا من سلاد سلفو سلم هذا سلاد بلس ريشا الا سلاد الا بس قدم دعوا دغلا كبات صاب لك كرامتك تبقى كيمبل
3: يا ريت لا سلاده كرامتي تجبوا قلوم كرامت قد يوم ثاني كرامت
4: اها الا قبت من قبي اذا بس ارينا قلنا بس الا ريشاي سمات وصل ما شراريت لتجابه بحيله ثلاثه كم من قبي وسلاديك منبلز مكول ده تبقى تين حاجه انت درار باروت وحاتين وده لميت لتبل حلايت قلك بس قلت ام بالله تعالى
3: بس ما الليل حلاي ولا حيله تدازم كم منه بس اربعت بكم بس رهبنا بس
4: بشر لا تملا الله بكنتل وبجنابيل بس انت دافعت باب تستل
3: يا ريسن دافع لك الا قروش شريكه من سلمى حفاتات من ذا يحكي فيها بصح كان قال قروش يا ري بس انا دافعك
4: خلاص الا قبت من قبه زان الله تيل لنا ريشا يقولوا قلتها انت لكن قلت ما تصي وقلت جرب بس داله
3: نيته لقبت داليني
4: قل موت وقتل قل عوته ونصر او قل نبير حنت مدر قل لنا داله
3: قبر حنت مدر
4: ابي ما سايمن روح لعقلنا
3: No, no, I dream a long life, huh? لكن أنا قتل من ديكون يتقتل بدر من ديكون يتبدرن كم سلوانا ديبسي قادة تنترر تنترر
4: إيه تقعري جزن حنان تاني بعلي لقا أكا من قبر بلس ديكا وأنا هي بس لتيلة لما ودو أنا ريشاي بحسن دو ديكو ديبو بس نوو شغل السلاكات دحنو علي
3: بس بس بس قيس بيجي
0: جوكت حكي أنا كأن مسليني عالكي لم إلا أنا سعد دولة أبقى نقر كفاية قرك يا ኣለትምኒ ዮም ከማጆን ኮ እንደ ይኮን በዲር ላተሰ ንሓለው ትሓለ ነበርኩ እስስዒ ዶል ኣነ እትከረያታ ትምኒ ትሕቺ ኩሎም ለሸባባት ለግህፆ ጠታ ከበሮ ዋላ ሕልየት ግዲየ ዝሓሉ ነብሮ
2: ኣለ ሓልቲ ሓሴ ባይከ ኣዘመና በዲር ዝሓሉ ገልክልዓሎ ገለበሊና ምኖ
0: ከንይበል

0: بس يا حد تعملي
1: كميتة لقد كنت أسأل ما بلي كن سبب ميتة لأيام دي بيو دي بستل تتغردي عالكي داي من بوك مزع داي كون فدو قلت أمري بس وعي داي تلو بوستها قيه ليكن
2: لا أقروش لمن هاشم إن دانس أكو مبادية مبهليكم سبع حقوص دي بحلا مبعي
3: حتي متقبل ليكن أقريت اللي كين بلا متقبل ليكن
1: انت أولي كسكيني أفو كتباتي اللي قلك كسس يكوني سمعان بقى قلت أمرا إلا قروش إحنا من هاشم سلفنا وهاشم الأمر أنت تمنيت يني أفو كتباتي يكسكيني
2: إذا يفدي حان قرب الدين بالنبرنا بحال وطي من انتي مالنا هبينا مالنا حقوزام دي بلينا هاشم يا الأقروش نايون دي تقبي من يا ناس أتمنية جوكت ولا تسمع
0: لا يكلك بقى ولا يبعد عليك سنيني ولا مالكم هي رشاي ناس ولا رشاي تحاسب
4: اللي لا تجوك تحجي وحيز لعالك قابلته انتم نوسكم ابقروشكم شرد بيتكم هاتي
2: شرد زابينا لا انسى لا عمل التهدايا والحوات من يتحجي لا انس حقا انت بس قل قنقراها
4: ام قرمي راها علي نس الينا
2: سالما حنقلبا قنا ايه تأمر راكف انا سالما قرشتي تا تات ما اطرى لي قابل
1: حليب نستيانا يا حبيها
0: سن
5: ما لا ريشة يا أخبارك أريد منه مزعك إن شاء الله نواي وقدامه سني تمامي
6: ما شاء الله ما شاء الله مدريت أمريكا ونواي بلك عليك وأصير منه بس تمام نتريحة سني رشود
5: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله انا من اللي ابي قعدت على اي رب من ودتن بس بالاسبيان حزر لك اول ركبتن تقول
6: سن تركب منه اللي مدرب لك ليك ما شاء الله وتبارك الله نزل ما واسعير النواده من واهيه سر ورت ادبر وسرت قلاق رجل مدرب قلب بوبوت بلاك
5: ما شاء الله ما شاء الله
6: ما شاء الله ما شاء الله ولا سبو كبارات ودوا قلوب الحليده دريو جروب كالت رايح
5: يا سلام
6: تريح بلاك واللي سبن واين الحلوق لنا وايوم الحلايم هي ملي عجبك ما شاء الله حماليتات تمثل تتوجب وتقذر حماليتات اشولي تتوجب من قولي حماليتات افاكمام ما اتت من لي ما قدامت لبلو لحلو رسمع يا سلام وبعد ما يمر وانا تبغى تكون ديكم لي
5: لا لا بزاته
6: بس انت باقع بك من قبي يوم باقع لبو ها اذا ما نسعم لك
5: يا سلام يا سلام انت قال ازبي كمان
6: عبي سن ازبيكو سلس ما دفع بعول قالي ازبيكم لي وكسب قدي يوم باقع بك من قبي باقع بس سن رافعت لي
5: ملي
6: تمام
5: انا ما بس بلي مناسبات عيد حريه وعيد حجره حجريك بس لا باقي انا اول قلت افقري كنا نايك قلوديت بس انا تبقسكو
6: سن وديك اباقي من مكبس رضا رضا رضا اباقي سن اللي تمل
5: لا
6: سن اللي
5: انا بس كنا نايك بس قلوديت بلاك ليكو ربع اول له بند
6: عوضك
5: مرحبا
6: عوضك رضا
5: مرحبا خير تبديها مرحبا
6: مرحبا
5: عاشوتنا هاشم يكون انا شيخ السوق انا قلت ريكاتو
6: هلا
5: لا خبات ولا خبات أنا شيك السوق أنا ترى إني تو
7: سلام عليكم
1: وعليكم السلام
7: سلمى ولا شيء كفو ليكي
1: والله العظيم أنت قلت عيني وقلت تعيني ما أسأت ليك مش من اللي قلت بس وركي حزيك من قبل قلت جوكتك قلت حلا سالسي
7: سلمى أول أنا والدايتك أنا حشمين قلت أمري حرهية أنا لم ألقي بيلكي سامحيني يقلي بلك ما تقو وده قروش حجوزان منتهى الله هي قروش قل أسلفكم وقلهم تبلسوا قلهم
1: أنتي قل على مثل قارحة لامبارا ششكيها أزي هي قل عرنا بيكم أسأكيني أنت لامبارا من قبي أنا هي جاز أنا أزي بس من اللي قجتنا وكميني
7: سلمى أول شيء أنا عاوز قلت أمري ومن دمر لو تتركب مكسبي هي ليتني قلت أمري حره هي معلش هتوم ما لهم حزو بعد ما بيلوكم
1: لي للدمر بعد الوقت أي يكون أباينا دمر لتألق بس حلق بقى وحودة دم الفناتا يفقرك الحنوتا دم لنا بورليتا بورلكيتا مسبارة وصبرت من قبل بتقير ميبا وقالا أبي إلى الحيلي أنا هي دملي عرق لبا
7: الله أسأل ما ولا شيء رب السامحك أول اللي قلت لي نيقولوا لام تقلت أمري ونفعتك من قبل هي اللي هي قال لي جاقفوا منه
1: سلحان دحان جيسي جيسي انا قلت قبلني قلت عجع عن جعنا وقلت للحشمان هي محضر وصرب انا قلت امري ولا توي
5: سمعنا هاشم جاري يوم كبر بما سكر لكو كبر لكبد لبرد لكن بس رح يكلم

0: ازيك يا مالي؟
1: ايوه
0: اصهرت جنب الملاهي كانت جيس دول قالت على الريوطه بت تبلو ولا مشكر
1: قلت له زبط ديما.
0: ايوه لا انا رايكو كان كراتي
1: شغلهم شغلهم
0: وريت لا انا رايكو كان بس بواجب نفع كبر من قبل قال نفعكات وتمام ضبطت كيد تو كلا شنطه الناس كفلني ابسكي
1: ايوه
0: وقع وطأت كم من قبل انا رو شغل ايتيت
1: بس انا زي يبج ويفر الشركه
0: ايوه
1: هاشم يتفرهن كويس يتفرهن
0: شركه
1: زي سمعنا مالك انت كمان ونادى واهيت الريام اكيد اللي توصلني شيء السوق من امره وانا رايك كل بعدت بس يفري لكن لبلبل ولا سكين حشيشه يفتح
0: سكين ابو بلبل مبلق الجمو
1: أيوه.
0: زل ساعتات لا تل حلف
1: أيوه.
0: تمام هلا انا تمام بس تاين كوك ليكو متود اي تفرح
1: ابشر
0: كل كل يتفرح
1: شباب شباب
0: ايوه اذا وقتوت اللي انا مره بس
1: ما تنح ما تنح
0: تنح زي دالي
1: دالي
0: شريط
1: شريط
0: همبي
1: همبي
0: وان بانجروك بايسي
1: يا
0: يا يا يا سري بانجروك بايسي يا يا سري بانجروك بايسي
1: بس بس بلاك
0: حافظ اللي حافظ
1: حافظ اللي
0: تنح
1: ها
0: زين
1: ايوه
0: اسرق بقى
1: شو يا فراري اللي تقبيه
0: لي تحلف هل
1: حلف هل شيك عبد القادر على دق الحادر سيدنا سيدي اقبع لا تفضل تفضل
0: نوسكا جي شيك عبد القادر وكت جي نوسكا نوسكا قال هي متعرض

0: مولاك ورقت لي لا اله الا الله والله هاشم هاشم مع السلامه يبا مع السلامه ارى كنا يدرسكو كذا ارى كنا يدرسكو لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: بسم الله.
1: بسم الله. يا اخي منصور يا متى ربو بحيلة شفقركم لهم شفتيت كاسلام يا علو
2: ابا هيك لا تمن بس هيك اجر كان بس هيك موكس ابو دم قطو كردي وانا
1: لا بس هنا وامركو انا امر بلا طاقه من وا طاقه مسكنه موكس كيا صبركو اذا بس بل بوليس حبرت ملي بعد حدا لقون
2: يا لطيف انت دحن لك من مزابط وغلي
1: الحمد لله الحمد لله يا اخي قوي بندقيس بلك ورا شفتاي سنت قلا بابا من نهر كان ترقب ادي
2: لطيف
1: وطل النزبطين لشنطه تشغل

0: እንሳ ሜድ ወልቤላ ወለብኮ ዲቦጠ ዋለት ኤርትክሬ ደገድግ ደገድግ ዋሓቁውሃ ቀናፅኮ ምሉ ከም ነሸን ጠጫ ሓብል ከምፅሆ ግሉ ሰሩ ተራ ከረቡ ቤላ ምን በዚ ደሰረት በገስኮ ዓብዩ ዋሓ ገመየኮ ማለ ገመይኮ ጀማዕታት የትላከች ቤ ናመጣ ዋላ ካን ሸን ጠጫ ረስኮ ረብኩም
1: ኣብሽር ካርስወት ፋርሶታት በዓል ብሻሮታት እላዕላልታ ወደታ ሰናይ በስብሕከ ፈገርካ ምሎም
2: شفتي تركبو وشمو وزابطو ازك تامر نبيت اتصل ديب كليكو
0: متبلنيكي الله اكبر اللي شفتها اللي راك باطراك بالله خلاص خلاص انا عبايد حنا ابايكا بلا ابايكا اقدم تقكم من قرب نوشي مرحبا
1: مين مجريد بمحلو
0: مالي هاشم شفتها اللي راك باطراك بيو تمام هرشمو ديب مالك اللي سمز مالي
1: كيف مسلكه ما تدلين نوسكا
0: يكيكو انا قد ليكيت ويمكن امور يكون انا شفتها هي قام قبي لازم حبرت ابط اهلا مقبا انا نفرح حزيله
1: خلاص يلا سمو ديكا هلا لما يكم ياكل اسك على ركبه
3: يا ابن دفزا اكل ايديني يا ابن دعررقوكو يا ابن دعررقوكو بحد قديب كل بال عسات لي انا بس امرته وقوكو يومتين الدم وجلتكو دم
4: اوف انا ما تهملني من ديكوني سقاد لي طورتفكو بس لكن ما لاي حوانت عليكو شيكو سوق هربا مني انا كني قابلنا انا يما سامين ليك نجات حتى من كان حكوا قلوب بنيه تبريكي انت سمار ايك مسله شمال غربا بس عافيرك قبل لا قيمه دي شويه تدريك واحد المريالكو
3: يا ابو كف زكاتك في زكال نجات حلبيه اديك اكل حرك ابو متين بس بقولوا ربو
1: حتى انت اسمعيني بوليس من نسال حسنا ناس
4: اي فالكم بوليس يتصلوني الا حماقه تحم قلب لون انا بس رايكم اللب زيد واللب شبكم جوا حررو اند فتشكو ريكي من جو عندك ريكو كمان خارجوت
1: سنار حد قال ركبنا اد اللي جاتي تبل كيمبل كيمبل منين هذا
4: سبب عدل اللي تمت انا زمن

0: ጫማ ወጀዲና ነው እንደ እንደ እንደ እንደ እንደ ሰርከረብ انا من زرع الله اكبر عليك دينا ليه لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا جماعه الكير محاله سمع اسكيا انت اللي نفر لك منا يعني وقطعك على شويه يعني شويه لصورته شكله يصبعتك
1: ولا قلوبه على شكله قليص بس لكن ورود بلاك وحنقلتي شوت بس
0: ايريك تلحق الحنقلتي شو حنقلتي شو يا ري انت تمسل انت كفرك بطاك اسمع اسكبانيها الا كراتيك اللي بيت يعني كرامك ونجات واللي تاتفار همو احيقي يسلم لله
1: سنع على كراتي تمام قردم وديكو وقلقتلن دلو بالهربة مني بس
0: كنا قرودومت انت قرادمك
1: ايوه ما كنت سلوت للدنيا
2: السلام عليكم
0: مرحبا مرحبا عليكم السلام
3: هاشم كفارة ماني كورك ابكا
4: كفرت قفرك كفار قبلنا
1: لا انا بس طلوت اللي انا هدوت انا يا زابط بلاكم اللي قال لي اللي ريشايتو
0: هبا هبا هبا لما ورا هبا دس دس دس دس دس ما لا دس دس دس انت حطان دس بلاك اللي كنت دس انت ريشاي يا ميت لي
3: يا كوكي لك دحنك انا كقعد ما زهلكو انا تقبي ابي حضر ورشف تاين مساله لا كما ديبي وزبطكو وهرب مني انا شتا يركبا بترك بيام زركو قعد ما زهلكو
0: ريشاي ريشاي ريشاي اللي تليها كيبل كيبل ايتو تلو بلاك ليكو انت وعده ليك من قبي تتبري والله تقول لك والله تقول لك عاتل ليك ريشاي ها ما تعرفوا تقول له الان
3: اه بنيا تقبي شفتا عندك مسالكا تنترك دي بنتاتو او يا حدا انا تقبي النهر اول فيسكه سبعكم حكوا ولا فيسكه اورو تنتر دي بوزبطيني وانا هي برحفقر تمام ابطكو وزبطكو وحقو هرب مني
0: لو ميتوا لي تبلوا ليكم نجات صايو انتم بلات عريقه الله على كل ايدكم شفتيت قبول ليكم كل ايدكم شفتيت اي منكم طلع شفتايه انا منتم يبل
5: حلو الهقي قبت من قبي اورو شقنا ما بينين مستكم شيكو سوق وهاشم اقرشاي قال زبطو اندقمو سمعكم بينين انا لكن مش هي مسل ديبي لكن بلا ريا ليكو شيكو سوق مين وديه اكل ويبدان بس
0: انت حتى دول حتى دول دي
3: ابي حدا ابي حدا انا نوسو بس انا فرت انت ردي يبركم ليكو اروح افكر تحت دالي على كون زبطكو وتهربوا مني

0: لكن بس لنا فرق لكم نقول شكله مثل إلا هي ناية نجات بس الهاشم شكو كليكو هاشم مثل
1: سمع هاشم سمع أماني تهاجي كم نقبب لك ليكو كم إن لنا فرق وش حكاية هلا أنا ما يعني بس الشهر اللي ديك تسمعنا ليك أمان تهاجب لك ليكو ويا هلا تقول شيء كسو تهلا
2: كسو قالكم
1: أيوة
2: بس إذا دهان شلا تفنى تيكو إلا هي بس من أول قلنا مساق لكم اللي ريشاي لنا فرق قدم كم يوم قروش سلفني يبيلين وخلاص انا سلفكون درهم كودي بوتو قروش شكل ان وابادن واخيرا انا حرقكو وقيم يا شيخ السوق على شيخ السوق بعلميتو قروش بقوب حلن نسوم منو وبيلين انا حرقكو وندم ساسولكو شفتاي ندم ساسولكو تنتر كودي وشيخ السوق هربا ما حقها ما حسل بس يدل انا زي حسك
1: سمعوا لك سبحان الله سبحان ريشاي ريشاي سمعني ريشاي حقو ما حصل حتى اذا ليك
2: حتى اذا ليك
1: الحصل اللي تو قروبك اللي ترى الله قروبك اللي ترى الله الحصل سبحان الله سمع ريشاي انت مركبتك يا ابوك ما حقو ناس عليك اكل مي بلاسكو
0: ما اتبعت انا تركبينني لكن دينو قلت ديدي ببل امد في اسبيكو وقروش بدي بصو اللي حصل ديبي انت عاشبه وانت قلبه بلا كفدي بنديكون انا كولكم زبط قلت له سامحوني وتما مالب قبي حزين
1: بس هذا بس كليتكم سال عامكم اللي انا سمعنا ليك وانت هاشم هي بس دمك بيلك بدا دمك هدر
2: دمك ما بيلك بدا انا شعوره ودو وديت ودو ايجت من قبل مربات قلب فدد
1: حالك طلع يا جماعه اول انت سمعنا ليك حيله نفعك لا خلط لعبي وانت ريشا هي لغار اقلم مسلنا يتفاهم كابوهم بالهلين عنديكم ابل الادفهمنا وشي بس انت يعني تقبأك اذا انت يتقبل سامحونه تبل بس حناتو لا سامحنت لما انقطع يا ابوك ها حناتو ولا هي لا فتان لشيك السوق هي بس لي انا يعني شغل نو شغل ريوت قلي ادم من استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحان الله ما حالت لي ويا رب نوس كان ليك خير قدر ها انت هي سامعنا ليك هاشم حيلت كم سلولد يا امركا تكز لك النادمة وضحت له نووشاي وتوقعت لي بحيلة لما تصحل كم يهلا قلت أمر بك ريم عستري باتصح وترود مدري ساتر هذا انت ريشاي رب الباركة إن شاء الله اللي ما لقلو ناسه ليك كم وجدك بلصو طبعا بلصو وانت هاشم هي من إلا وحر حيلة تسرق ورحك من شروار عملك لينا ها اتقدم حقتها ناتركا كمل نجري تتقر ادم دقق
0: ابي حدار ما راح لمسني مالو ازهي بوتا
2: يو يو اول جور من يعلى وانا ما ديرك بالليكو وانا ما جيميا يا حوان تاليكو سكاي دي مشكلتها انك سكمني اذا بس صفات انقرار دي بارتها قبل البوره مثل الا تحصلت اللي انت
1: بس كم إلنا ألا تبي؟ ها؟ طفعت انقرار اتبع لك يا رب اتبع لك

0: دلا دي بهليكم سلامتنا تكبتو حيسام وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندات لنا اخبار لساعات كن قدبتو كبع فيروس مبدر. سفير اريتريا دي باتحاد اوروبا ودول بنالوكس قال اريتريا سكان زهيك سمينار ودا. اتاقليم قبلت قل دافعو تعور عمليات انتات قبع. المديريات قلب لتبنى مؤسسات تعليم تقلب شعب قل أتامم مسيد كم قبل يتحبرا. جمهوريات قبلة أفريقيا وكينيا دي بلد فناتة مجالات بحبر قل شقايا دفاع فرميا. حلف نيتو أساناي وتعديل كمسل لا تحزيو أمريكا حبرت. وبرازيل وشويدن تبت أوروب مجال دفاع لركز الدفاع فرميا. أرس أكبر قدمنا أزيد بتفاصيل أكبر نتعدي. سفير اريتريا دي باتحاد اوروبا ودول بلونوكس السيد ناغاسي كاسا دي بيوم 3 وحتى مايو قل اريتريين سكان زهيك هولاند سمينار ودام دي بقادية وطن ومنطقة التكم ظلهما ناي قواري وقداي كارد لركض شارح فايح لهبا سفير ناغاسي لهلينا دي بمرحلة فزاعات وقل ومتنظام ترود ومشاركة وقل طلب كمسلتا مواطنين هي مداليتهم باتوق على اقل اكدو تحسبا. التليل هلينا هو زمن اريتريا ناي كرس مسكو باتا عند ادمنت ناي عمار برنامج جديبو ركزت كمسل هليت مطور اللي هي ناي منطقة السلام ومسكو باتا قلت تأكد مبدأ قدم كمسل هليت ودور سنك قدم كم هليت شرحا. مسؤول قدي كونسليات السيد كبر ابتول ديب جاتو قدمات كونسليات وصفياتو وبلا قبل هلجت لكسس توضحبا. مسؤول قدي شعب وجاليات السيد إيساق مناسب جهتو مشاركتنا إلى ديب هولاند لأن برو إريترين دي برنامجات وطن عند حمدا مشارع مدارس بوردين إقل للسرقل باتوقع لتقل تقدم ديبو كم صلبو أتباتا. ديب دنقوبة مشاركت ما تنظامو من دا أتردو كم صل ديما دوروم كم صل وقلو أكدو. دي باقليم قبلت اقل دافعو تعور وراتات عمليات سرقلة تفاصيلنا اللي خبر سارح ادريس قاما اقل قدم وقلناتو.
1: مسؤول وحدة مراقبة ليلة عدة حمامات السيد يمان سقاي قل رينا تابع حبري اتلح الفحمس وراح دي مديري سنعفي دباروا دكم حري صرونا عدو خالة مايمني وعرزا قل 785 جهات عمليات عنتاتكم قبت قلوم ابراهام. لما قدرت تامتنا يكرس لقبت فيرارو لدي بس بداليت مرجعت من دفرا وس بداليت عد غيح بقبين الزمت اللي تهيب كده ما تحكمنا عن تاتق اللي رحب ما تنفعت دي بدوارهم كم لسارة وقل لقبال أما ما كمتون دحبرا 979 تعود كم على ودحا. وزارة عافية كده ما تحكمنا بقعي وصافية قلة مم للقدر على طور وما قدرت الدام سبت الداليت وكافي كدمات وعفش سبت الله لحكمنا لودو التالة مسوا للتحزي حكمنا ركبوكم هلا وشرحا. مبل اللي دي بكل الأغليم تلح الفس 7 سنة تراكوما قل كرعات بلقبة برنامجة فازعود زهرتنا إلى حمام دي بلا دهرت درجات كم تكريت عند شرحا متمداد عملية كرحات عنه من 10 سمان متايد دي بسمانية وسبع متمايد كم توكلا أبراهام. دي بدنقوبة سيد يماني حمامات عنتات بفنتو هي كرحات عن تراكوما وركسب قبي كالال قل الساري لقدر كم سلطون دحبرا واجب حكمنا يركبها من قبل لكن عوال لما سكمتو ودحا مشاكل ريت لابو مواطن دي بعال مهنة عندما ساف حسق اللي دي لعملية لودو هي بحكمنا لتهيب يوم قومات ودواء واجب قل تنفعو بوتفانا.
0: المديريات قلب مشاركة شعب وحكومة لتبنى مؤسسات تعليم طلب شعب قل أتامم مسئيد كمسل قبي مدير لمديريات السيد عثمان آدم شرحا وراء الدريس وأدرسوت التا إدلا ودجب مدارس حل قل ركب مشاركة معي وحكومة مدارس أفصول لتوسق التكم سلحلان ده حبارا يوم عامد دي بمقباية درجات لتعديت مدرسة تاب الانجي عصر فصل كم سلوسق قديبا دي بإدارة دوائح أي بابا مدرسة من بتاية درجات كم سلشاقات دي بإدارة دوائح كالوق هي روضة الشاقة كم سلحليت أبرها دي بمديرية مسؤول أبوي أدرسوت أستاذ عبد الرحمن محمد نور ومسؤول إدارة دوائح قلب الشيق علي بأمنة بجهتهم من وقت دي بوقت بشعب وحكومة للدالة الهلا مؤسسات خدمات اجتماعية حق حمدو وراء الدريس وأدرسوت التمتا كل ودج أبو أفصول حل إقلق باقلو كم سلطة قدو زياد سبعة ألف شعب لا نبرم ديرية قلب من مدينة كرندي بإنكر قبلة مفقار حي 6 كيلومتر راي متام لقر مجتمع أقدهي لقر شاقالاي إقل هلق را أديب شقل إقل تتنايهد كمسل وجب مسؤولة مكتبات شعب السيدة أستير برهي أدفع قدد قراءة إقل عبوت نوس ومؤسسة منفعة عباي كمسل تند شرحات إقل شاقالا لتقبي مكتبة وطيت إقل تدالي أمر إقل نكسب أفريوت مؤسسات إقل عبي وعبوت حبر ديب شقل إقل تتأكد كمسل أتحازي ما شرحات قراءة أساس تغيير ومتقدم تلتبة السيدة أستير شقالة ديب وقت لا ركبة ديبو اللقبة وديب شقلوم اقلوم لا كسس اقل لقرو لما قراءة اقل هل اقلوم مشاركة كلكم سلطة حزين دي شرحات من أولوياتهم اند رتبو قلش قو ديبو كم سلو وجب أفهمت متكسات مكتبة ديجيتال ما ديب شقل اقل شباب شقالة سن سبطو مطور مكتبة سابتة تقل الدالت فانيت ديب دنقوبة سيدة أستير بنية لا قرئ مجتمع بنية مواطنين سالحام كم سلطان دي شرحات ديب شقل لما تقراء تقل هاللي بحسر قل تقدم تحسبات قسم عادات ورياضة تعليم قبلة بحر قيح حد كل أوت ورح آلات موسيقى عادات لأدرس يوم ديب يوم كل أجون أدحرا لفعل وشرح لا تحيا بدروس مسانكو بيز مسانكو دربوكا تومو بارا حنونا وكبر عادات كمكم لدروس لهبا مدرس موسيقى السيد محمد صالح درس لار او حسر ومراد دي بسر قال دروس عبي دور عبي كمسل على اند حبرا دي بعادة مكساتي نايلة دي بيوم اسرة وسلس ماي بدرجة اقليم قبلت بحر قيح لا قبع عيد حريات لا تقدم عفيت امرتا بقعيهم كمسل تشرحا مديرة عام قسم عادات ورياضة السيدة حاوة محمد بجهت لنا سلف دروس دي بأورو صوت عادات لبوت دور قليل كمسل يكون عند حبرت بشكل قلت أورو فانيت دي بدنقو بحاك مع قليم سفير محمد سعيد منتاي لدرسو لقصبة ومهنة مجتمعو مقلك دمو باكم سلطم من أفهمها

مؤسسات تعليم طلب شعب قل أتام ومسئيتكم صلح الله تحبرا جمهورية قبلة أفريقيا وكينيا دي بلدفنا تمجالات بحبر إقلشكايا كمسل أتفاقايا أتأمرايا حلف نيتو أساسياي تعديل وتجديد قل قباديبو كمسل وجب أمريكا حبرت وبرازيل وشويدن تأورود مجال دفع ديبنا ركزا اتفاقيا فرمايا كاقدم حيسان وحيسات متقبلتنا اخبار لساعات ديبلتان محلام سلة اللي برامجاتنا وقت بكيتنا.

أما هايته توعمي محمد هايته توعمي عبد عمر علي عمر كبا غبا مورال مينا نما توعمي مؤمنة يوسف عيسى صوفي أحمد عيسى غبا غبا غبا غبا غبا يا مورال كين خويا هاي بتعمل زي خبز موسى حمدو إني كيت يا غني لنا احمد برهان محمد احمد قبا موران سين يكتبو كان محمد علي سمري رايم

0: حزي اخو بلا هيا
1: هيا مرجعهم ما فلتوا
2: بزنك هاي زعد حوز اللي بالبازل تفلت صوبان هيا رحقونا اتلوا حمزة
3: نعينا نشواس هاو نقوطها هاملو اباو نخد يتقفيني
4: اتنادت
3: تنبلي عديت بلني عقبك حسبي
5: وا ليك اي تنسي لنا خزرارم لك هرلنا
2: انت ما خفناني صني حندي
6: الله انت خرا خري انت اللي تبك تبك
3: تصبح اقلت تبلا
2: ايه
3: ازبق امه بساونا عدنا زقطما
4: يمونسو
3: ايديك حوس مبالي سديك دقلي بنالي تفليت الى بحرق انت خيلي
4: أنا دم معي خنتي لو مايلة تسكفة أنيا.
3: على فوز خدي بالليل.
4: أمو بالي. تبع حكي حتى مريت كبرها وكيف بلس لزقس قصي. كفانا وكيف متي.
3: طن.
4: هو.
3: بلش حنا نقد تعمل. عند مساعة خاص دراسة لم بلنا تابو تحفتي.
4: قولوا بي.
3: أنت تابو تي تنبعي. كنتي تنبعي خوالي. الطابوت وحط قبلي الطابوت حفتي وحط قبلي
4: سيكل حمي لا مخفلي
3: بحن بحن فطرن من يلو حرم عالت نرخم نخون كن بعد الطابوت
4: حقي
3: يأكل بلي طابوت أخلاقي
4: يخاف سكر

0: ايه ده؟ هم قطع نسخن خانا ماني مدربي نابت قصر
1: آنه دان هم قطر بخير
2: اي را اخوان ماني نابتون قول لاز دربي
1: آنه
2: دا هم قطر بخير
1: اي را اخوان
2: صبو بلقي تفلت بمريحت ناتكا تقعدي خمسة ماتو سبحك عدو غبكي بكأتو
1: اوه مبار مشيلك ها ابقزاك تي خطقة لين المسيخة
2: يا
1: آنه خاني
2: انت ازر خبتا انت ازر خبتا عسي
1: حتى
2: بيتك ها كم زيارة عفريزة عبزي عمس فرقو خانية عبزي اخ
3: عبي عبزي
2: اخ عبزي اخ عبزي عمس فرقو
1: خانية امو خاص بعلينا بعلي بعلي بعلي بعلي كتري اني خابل
2: تعد قبراتا
1: اي كنيبل كنيبل امو عبركي عبركي وريد كاخت لمنانيا
2: موت كناني حيش امو خطفلت موت كناني حيش توتا توتا توتا توتا
1: امو عبدالله
2: امو عبدالله امو عبدالله كن الرأينا كن الرأينا كن الرأينا مسخاء أيها برهم بارك تورف فينا حكا ليكا ليكا
1: دودا هاي تبنى مركبة
2: شنت بعراي كون كان عبد حقها شنت بعراي للحري
1: قينا غريكا ما جمر يا باخا يا زي جمر باخا
2: نعان نعان
1: ايه أنت صحو صحو ونصحو
2: أنت مع أساس بي
1: أنت تريني خاري حن كتري خا
2: عايزا قري تهاري مي هذا اللغه تريني
1: نايزا امني دربي خاز اللغه دي اخر يكاي
2: فبرزا قد اخا حكا معجر
1: مصارحا مصا كقاتلك هاي مصا
4: اما خل قزا اما خل قزا كيجي

0: يزعل حد
1: ما يزوره.
2: داير لغا انت؟
0: لا هو الداع.
2: انت عايز لعبك يا جد؟
0: واه
2: صبوك كم هيك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله.
2: انا عبا بقرك اسعملنا انا وحين بخاقرك الحمد لله. كم
1: لهم
0: ولك
1: الحمد لله مسخمك
2: صبو ما عاد لا مزيان
1: يقدمي له زر حوي كرا بيابلو
0: وا
2: زرو
3: وزي لله بدحانو دا دحان يونسون اندا بلكويو داير حوي انت مسيس كاي تغايش وهاي تقبل وندا بلنا ينفسس نغيرات تنرا يا خمت مس
4: ارحقو دي خيدو
3: وغربي ارحق ابيلو والو ينا دحاني فنغركاي
5: حصل ما تجي
6: واندعي انا مو تفريطه اي مسخن ندير هلا
5: اي نسو دي ودي نسان دان عين وحاجه الناس بارزل
6: اسوزي
5: وا مخمر عاوني متي
6: ايه طيقك نوري
5: وا نسان دي انت انا زرو ودال خنزارف على الاخر
6: وا اندعي انا سي ودي خناب كندو خين كنت زارف على الاخر ليه سهل
5: اوكي ما انا لا دي سمعك وي تزاربي
6: وا سالي ازتني كعجون بال ندحدقو
5: وا
6: ايه
5: اذا قمت بلا اخفيدي
6: اخفي خنات انسان دي
5: او مو زين حدك
6: زقوا
3: دحان دل خاخي
4: دحان ناقر
3: وانت زي عدس قدف قدف قدف هابي لكم باباكا
4: ايه نمتين لنا حجي
3: هاكم زنا ذكر عاكو تمشكلكم سي
4: ايه
3: يا برهي نعنا نعنا نعبت بيتي كوفر اندي حاسبين راي عناك
4: Thank you.

0: Buba! Ato ba? Yala ka na sa ti! Nasty! Kaya ko ay ki! Nasty! Tahanda ay ki! Tahanda ay ki!
1: Good. Nasty!
2: Ofa nasty ko!
1: Buba! Ito ba? Gazal hali?
3: أنتي تما بخخة
0: لحاني؟ لحاني؟ كورت قابلهم متمالا ودي أم الله
3: كري؟ تحت ولدي مو نبينا؟ نسلنا يتايد لني نبينا يقال خيرو
4: واو آيت من قد روح قني من قد غلطان علت بيكا كويس خو
3: شدي؟ آي رفع قندي لقاتي
0: أوه أنا سي خطران قدس عني كبداية تبال عني
1: حق أخن دي خي انتاي مو بحالي تمسكنا يدي
3: أخن دي
4: مو ولا شو ما يسانيني دي بوانتي
1: أي سمعك لي
0: شو ما حاول اي كل اي ساعه عندي اقوله تقول
3: وي وي انا حوي انت انا دادي فلتكو ما حد غير هذا عندي
0: دحاني مريت كبر نتاوتو مسبوي نخدت كسب من قد زبرت تسالي وببال مسعر كل درو غيدو ما سالي مو تمليسو
3: واي كرميرو انت انت داير كامج بالالو
0: بيجيوا اتحو مساون تعسي ومشفاتو سي انت يكون بالخو
3: و عادي تو داين سوس كم تحاو عشا إذ مسل
0: سوسوا
3: حرك أسي أتغنيك غدفر نعينهم سي عادي تلابا
0: وا محرى لا طرع
3: وا بزقط أنا يابا أخي تقدد أسترام بري نساسو يتبلون كدينا
0: وا عينهم وازا يكون أتن بازن باتن تدفع
3: نسوسوا حق أخي
4: وري ليتن كأتر زانتانا يسون كاب سورة حق حيقا خد قعفو إنا يوتر حلمة
0: انتهي زال النفرت هاللوان دعي
3: نمشيتو داسترح اي غوالا مرعات اي سوق اي قعدت كيكون امبري دفار سي دفاريا
0: استرامر عقلي بالله عينو
3: عقلي بالله انت دينو سود انت يزار بنال هو هدا قلك يا خا ادي تسمع
0: نساز بلك تاع تزي كوينو نخال اذنك وايت هو
3: دينو سود انت يزار بنال انت خد بالنا عيط وسكع يا خي هلوك كي
1: كي هدا ولا قصا بلا سرح اسكت هلو تغان يا خي كده ده حركه متي شو ما رايك ابو ليلى انت ما تي اسرح لك
3: هر هر هر يا وباي
5: هي انت اخت بزلا
6: بيتنا زلو رغبات سنتن اطبق سلا زعما كلسي
5: هو تقانغالي سكرت ان شاء الله نرداني نمر عاصت حسيت عوام طاي زغل حسب
6: وما انا سي
5: حزا قال والله بفلاي معي مر اخو قبر زلن قدين حركه دبامي انا كخص اللي بخص اخن زخشب
6: تبغى الله ما بو انا سي تحنين مبالناس زين سدا غرو خبل لينا له
5: مر اخو ديسكم
6: هو
5: سوام قال كعجم يكون كنت فتير كاب سوي تفتير ها حاب بداتنا قداتنا عدن زلون تعالي ها قبره
6: ابسو خلو قوتات انت هبصح سلاي
5: زغوالي حنت خو محمس مبرخ مع خزي يمسل كل عن من خمس من كل خص باش شايك انا ابا خنكري هاي تم بأسك انت امسو خنت زن بعد طعم غالي دحر دي خبر هم بيت كنك اللي دامن كسي انت سخت نبي بس خص باش انت شحقون كفريق زمرتو كنا بلا زغوالي تمسو خنت زن بعد نقوليو أبي نام بعيو.
6: لا أشغل لي استحاوس نزلو.
5: أبي كيم بعد زقالي. شو أنتي تنا داك نعدينا إسكفتخي. فلت زقالي. سباتي ناقل عجش أمني كنا عرفت يوم. أجري خمسة تعد نازين حلفي بنا زقالي. عد خان أنا خطف ال عينهم تدفن قالي كذا.
6: تبغى له أبو. يقدرسي. أبزينا على بخين رقت إسكفتخ.
5: لحا. فتار نماني لو انا من السبوط اخو زغوالي ابا خنغا ما خنكري نايوتر نايليتن قتل صلت زغوالي فتار نماني لو فسبوط دان حسب كل وقت بصحي خا يرقاي و حساب زعرب نايوتر صلت زغوالي
6: احنا بري كل قد يفيرو بنخبر هرمو
5: كريم خالي تثرف السيفة حفظك حالي نعسك زبان ተቐንጓሩ ንስኺ ካብ ሒ ንዳሕር ብዛዕባ መርዓ ክምራይ ክንሕሰብ እዩ ብዛዕባ በዝን ክንዝመሰግ ንዓይ ንዓድና ኣክለና እዩ ዘጓል ንስኺ ስባ ብርሃን ቤት ኮነን ክንሽሕ ኮን ክትፈርለን ይበሃል ቀራርቢ ይብል ክንሰግ

0: يوم رأت يوم هوني
1: وبعلى ابو يدي
0: نعم هو
1: خلاي معلتهم كوين لا و
0: أبوتو كم زود زوجو حاتي تلا زلون تسليت واس
1: كرم نيرو
0: أريم
1: أنت أسمع عنه
0: أي
1: ويوني عينهم زبول كاخ أنت أجي بركة
0: وا كم تزبل كان نجير لوين حتي تيا
1: راي
0: جنا حدا رها أنا خم بعلوانا نعيك يسكرن
1: أنت عركتي بيهركاني ناوله تحن دولا
0: شو ما عركي قال بزحت تمتها حدا وسادي أي استفانة كوين دم أنا عينهم كاب حمبر تعدن كاب قلوبن زحت ولا بزحت
1: مخ
0: نعقا من قرا تغلات افكا قل اخت قبريا من قد خفيتا
1: كانوا انا خحبولي
0: اير وري اتداير ودر اي متي لو
1: هم انت متى
0: عند زعما ممتي يسي نعينم دلي
1: ود خفلاخ انت متزميت كار ادي تبلني
0: من بلا
1: تاجي خاتم لن دلخا
0: وا انت شوما كل زحاته دمو سلطري
1: او
0: أركو
1: أنت إيش بوري؟
0: أنت هاد حمق تزاري ذا؟
1: بلا سويل كاي؟
0: عينهم دا منكز حد. نادك هذا خوينا أنا بتخوري بلا.
1: وا. تفتح أنا بزيه. هاي.
2: نزار بتشاهد هم خم خيط.
3: سر بخير.
4: من عرباتي أنا مسكت كدهر نبي كيدو دعبره نتحدي تكوي نابجي كيدو دا بزجرو خمس إيدا نابساون بس خمس إيدا الكي كيدو أكزا زر بعدي أتتم كده
3: كسابة تبقى ما زهرة نيرة تعم سلسلة
4: تقول نبكت أبان حاس أبان حاس
3: أبان حاس
4: بش عاي أبس حيلة قربت كبيرة
3: من دعم هذا
4: من عرباتي ساون لوم ليتي اندحر سوليت ونابز عدي اندحر مزيو أنا خاب بتبابي بتبقى بإذنك بكتو أبزع عدوك كل غزون حلين
3: ما تشان قد داي في حكا نابتت بلاغة تسجمكا زبتي
4: وي ولكن ماني مسيلكو أنا كو برهيد بحال برهيد بحال أياركو بني مكوية كاركو بني يوم حقيت زبلو جمع عدي أياركو بني يوم كتري إني خيد حال
3: إذا صحيم هو بزاقم باركا
4: حد حال أنا زا حاسبون زفل فلان زا عالمون انت سليتني تخعوة نعي صحي دار قال لي يا عبد الله حكيت قبل ما جاي لي لقيتها انت برخه برخه انا
3: عاد هاي
4: وكيد
3: قال لك ابها من ده
4: بل كم جاي تبع لنا يا قبل تدم قبل كيد لا اذا بيقول كل عايز داير من دقاقي دقاقي من نقدر كله نفاس كايت بالي تتنك نسخك حدا حدا زي حلو له يبلكي هل كنت بلي اختك غير لا كل حلو له كنت
3: بها
4: زي حتى يقولوا ما
3: هذا هو
1: سؤال الله يسأل زنيه
3: ما نسح دمه قرب
1: عفالو لعقد داخل فلي
3: حرة
1: أنت تخال الزور حويثي كان أخي لو برخ أخوين حدر
3: لحمل سكر
1: قناع أسألها الوالو ولا بحيلن

0: واي انت تحس بعض ابزي
1: هاتي
0: ايه
1: كل رغبة لعنا الوشتنا يقدف دقنا يقدف اتوتو بلوه
0: بيت كازي تاتو
1: ووهو بيت بزي سبيت بيك ركب بين بين دالك وعلكي
0: تلا يا خي تنحي
1: ينقنبر ازغر وشتغي اتوكن ديو نعنا غريفو ودينا وشتنا ندقنا
0: لا تنبر صحاب نفس خادا جو خين كأخا
1: تبقى انبري سمع عندك قداخ نقركي
0: يه
1: إذا ساندخ سي دلا يا أسي كاب كاب دعدي الدرقم بيلو له حي سن مرعى خمس حلف عد يا خطبل ولا حراح
0: بزعبا من زاربا لخاس زميرتي ولا ولا ولا ولا كيزي حسكو
1: زيطة فيك ريت عينهم
0: هم عينهم
1: دلا يا خاب كاب دعدي خوينو هم لك اللخو
0: عينهم زلو أصحيش نعخاس انت حبت أكا تميل كخاب زي اللي ورا كانت إيه نغط أختي تقطب
1: أنتي ويدا أترئس خي تسبحياني خمبر سب بزي ورا ترح السبا يكون
0: واه جايب الدهان سمعان ندو دا انت واه انت داير دا كل عروضي وي
1: تلاقبنا دا سب زي وراكو هيكوني ويلكني
0: اي انت سقلال ده طاب
1: طرش ما تي ودي وحنكو خبيلو حنكو خبيلو خمر عس ودي وي لك زلو
0: بس سانديك يسمع لي اسودو
1: وا اي ابرها خمس حلف حلو نقالو حرايلو انت دا هي واه هاي تاخذ قبره
0: وا تدايرك
1: وا داير دا كيف تقولنا بزعد شماغله تاع سريد ندي قالكم هبنا هاي الحديد
0: اوه بس خلو تبلسي معك هالشيء
1: انت حي نقرا كل خوسد يبلك خالو خان
0: واي انت ما تردن
1: انت خمي زول واسحوتي ازيا
0: واي
1: انا اقرا كلكم شي لكي تقلل بلاس نقرا كلكم بغدو معنا نقدد مسخ عجو زبلكم
0: واي انت وفف انا كوم سخ خدم الى يقعلكم
2: ادم قدا نزغت قعتادو ترهطار يستبهله
1: مدرس حناسي انت كم دولت كنري اينان به صباح الرخبنا عدمن طيبنا باجكو
0: ده
1: وي
0: دحان به ساندي ندير حراي كبلاس كندي لاي دحانك
1: أبيل لخازو ولو سابز اللو خبل أبو أن حر عدلو بفنجا فيت مبالي ترى يكونين بفنجا بفنجا هو هاي
0: واي نحن برسك حبيرنا حان ريو
1: سمع اسك
0: ايه
1: نحن ناسي إزيني عينو مابز إزان نابي تقزي تمريس حالي فوق ما
0: انت خاختب للي
1: خاختب انت زبرا دا تفيقو غينو وا. انت المغنو للينا هنا
0: انت خاختب للي خاميتك
1: اوف حتى زنات كسكن دا يقزي خي سمعنا حالي فنا ترشك وانا قارو وعليا
0: بس
1: كده يا وعليا عدخل
0: كده
1: مع وعليا
0: وفف
1: وعليا
0: لك علي علي تبع حجكم سريحه
1: وعليا
0: بتفكك
1: انا عندي جماعه كم دابيت يقوم الى تلميذ هذا اللاعب زي

طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإيرتريان، نقدم لكم نشرة الأخبار المستهلة بأهم وأبرز العناوين. سفير إيرتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنكليوس يعقد ندوة للإيرتريين في لاهاي. تنفيذ حملة ناجحة لجراحة العيون في الإقليم الجنوبي. إنشاء فصول دراسية جديدة في مديرية قلب لمعالجة نقص الفصول الدراسية. روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. باكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلوح بالرد. إلى التفاصيل، عقد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي والدول البنكليوس السيد نغاسي كاسا ندوة للإريتريين المقيمين في لاهاي بهولندا في 31 من مايو. ودع سفير نغاسي الذي قدم عرضا شاملا ركز على القضايا المحلية والإقليمية والمجاورة فضلا عن القضايا الدولية المواطنين إلى تعزيز استعدادهم، لأن المرحلة الحالية تتطلب وعيا عاليا وتنظيما قويا ومشاركة أكبر. وقال أن إريتريا تعمل على ضمان استقرارها الداخلي وتنفيذ برامجها التنموية، وفي الوقت نفسه أنها تؤمن بالمبادئ وتقدم مساهمتها لضمان السلام والاستقرار الإقليميين. وشرح مسؤول الشؤون القنصلية السيد كبراب تولي الخدمات القنصلية والجهود الموزولة لتحسين كفاءتها. وأشاد مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد إساق مناسي بمشاركة الإريتريين المقيمين في هولندا.

برامجه الوطنية وشدد على ضرورة العمل الجاد لتسريع مشاريع المدارس الداخلية. وفي الختام تعهد المشاركون بتعزية صفوفهم ومواصلة المساهمة كعادتهم. نفذت حملة ناجحة لجراحة العيون تهدف إلى الوقاية من العمي في 7 مديريات بالإقليم الجنوبي. وصرح مسؤول وحدة مكافحة الأمراض غير المعدية السيد يمان السقايل وكالة الأنباء الإريترية بأن 548 شخصا خضعوا لجراحة إزالة المياه البيضاء و210 أشخاص خضعوا لجراحة الحمية العين في مديريات سنعفي ودباروا ودك محري وسرونة وعدوخالة وميمنة وعرزة خلال الأشهر الخمسة الماضية. وقال أن الحملة التي نفذت بالكامل بالجهود المحلية حققت نجاح بنسبة 97%، مضيفا أن الهدف كان توسيع نطاق خدمات علاج العيون المقدمة في مستشفى مندفر المرجعي ومستشفى الدغيح وضمان تلقي المستخدمين لخدمات العلاج محليا. وأوضح أن وزارة الصحة قد جلبت أحدث المعدات ووظفت الموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة وفعالية من جهة، ووفرت الأدوية والمرافق الكافية من ناحية أخرى، مما مكن المرضى من أن يتلقوا العلاج اللازم فور وصولهم. وأضاف أن معدل الإصابة بالتراكم انخفض إلى أدنى مستوياته، وارتفعت نسبة تغطية جراحة التراكم من 18% إلى 87% بفضل الحملات وبرامج العلاج التي نفذت في جميع أنحاء الإقليم خلال السنوات السبعة الماضية. وأوضح السيد يماني أن أمراض العيون وخاصة أعتام عدسة العين والتراكم والتهاب الملتحمة يمكن علاجها بسهولة، لكنها قد تسبب العمي إذا لم تعالج بشكل صحيح. حسن أي مواطن يعاني من ضعف البصر بأن يخضع للفحص من قبل متخصصين، وأولئك الذين أجروا جراحة على اتباع النصائح والأدوية في وصفها الطبيب. أكد مدير مديرية قلب السيد عثمان آدم أن المؤسسات التعليمية التي أجرت الشهداء حاليا بمشاركة واسعة من السكان وبالتعاون مع الجهات الحكومية من المتوقع أن تساهم بصورة كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية وتحسين ظروف التعليم. وأوضح أن الجهود الجارية تهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ التي أثرت على خلال السنوات الماضية على عملية التعليم والتعلم، مشيرا إلى أن العمل يتواصل لبناء مدارس جديدة وإضافة فصول دراسية في عدد من المناطق بالتعاون بين المجتمع المحلي والحكومة. وأضاف أن مدرسة تبلانغ التي أرقيت هذا العام إلى المرحلة المتوسطة شهدت إنشاف 10 فصول دراسية جديدة، كما تم تشييد مدارس ابتدائية في إدارة ضاحية إباب، فيما يجري العمل على إنشاء مؤسسة التعليم ما قبل المدرسي في إدارة ضاحية كولوغ. من جانبه أشاد مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عبد الرحمن محمد نور ومدير إدارة ضاحية قلب الشيخ علي بمنات بالدور الفاعل الذي يطلع به السكان والحكومة في تنفيذ مشروعات الخدمات الاجتماعية، وأكد أن المشروعات التعليمية الجارية ستساهم في إيجاد حل كامل لمشكلة نقص الفصول الدراسية التي كانت تمثل تحديا أمام العملية التعليمية. يذكر أن مديرية قلب التي يزيد عدد سكانها عن 70,000 نسمة تقع على بعد 60 كيلو متر شمال شرق مدينة كرانة. نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية مكثفة لمدة شهرين في مجال الآلات الموسيقية التقليدية. شمل التدريب النظري والتطبيقي المكثف الآلات الربابة والتيمبور والنفخ والطبول التقليدية. وقال مدرس الموسيقى السيد محمد صالح الذي أشرف على تدريبه أن حماس الطلاب واهتمامهم لعب دورا رئيسيا في فعالية التدريب، موضحا بأن أدائهم في احتفالات عيد الاستقلال بإقليم جنوب البحر الأحمر يوم 23 من مايو مثالا على قدراتهم. وأوضحت مسؤولة قسم الثقافة والرياضة السيدة حواء محمد أن التدريب وهو الأول من نوعه له دور كبير في توريث التراث وحثتهم على تطويره من خلال العمل التطبيقي. وأعرب حاكم الإقليم السفير محمد سعيد مانتاي عن ثقته في خدمة المتدربين ومجتمعاتهم بمهاراتهم. تحظي الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بمديرية أفعبد لتطوير أساليب الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة المزارعين
بهدف زيادة المحاصيل الزراعية كما ونوعا، بتجاوب وتشجيع متزايد من قبل المزارعين في مختلف مناطق المديرية. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية أفا عبت السيد حقوس قبرة سي أن حملات التوعية والإرشاد الزراعي الهادفة إلى تعزيز تطبيق برامج الزراعة المكثفة على المساحات الصغيرة وتحقيق إنتاج أكبر تنفذ في جميع دارات الضواحي، مشيرا إلى أهمية هذه الجهود في دعم الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية للمزارعين. من جانبه أوضح خبير التنمية المحاصيل والخضروات السيد عبد الرحمن يعقوب أن التجارب الأولية لبرنامج الزراعة المكثفة التي نفذت خلال العام 2025 حققت نتائج مشجعة، مؤكدا أن العمل الجاري على توسيع نطاق البرامج بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة المزارعين وزيادة عائداتهم الزراعية. وأشار إلى أن تجارب زراعة أصناف محسنة من الذرة أجريت خلال العام الماضي في عدد من إدارات الضواحي منها كبكب ونار وأنس وأفعبات خلال شهر سبتمبر، وفي طحال وقعلامات خلال شهر ديسمبر، على مساحة بلغت 1000 متر مربع، حيث تتراوح الإنتاج بين 5 و9 كونتالات. وفي السياق ذاته أكد المزارع النموذجي محمد عثمان حمد نور أن التزامه بالإرشادات والتوجيهات الفنية المقدمة من المختصين الزراعيين مكنه من تحقيق إنتاج وفير. ويعد محمد عثمان من المزارعين الذين نجحوا في تطبيق برنامج الزراعة المسقرة بصورة فاعلة، حيث استطاع بفضل العائدات المتحققة توسيع نشاطه الإنتاجي وامتلاك أعداد متزايدة من الماشية والأغنام والدواجن. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو بتطبيق الخناق على صربيا كالأفعى العاصرة، مستشهدة بمناورات عسكرية مشتركة تجرى هناك كدليل على محاولة إخضاع البلاد. وتقول صربيا أن مناورات الذئب البلاتينية السنوية التي بدأت في الأول من يونيو بدعم من القيادة الأوروبية الأمريكية تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الكفاءة والتفاهم المتبادل بين الدول المشاركة، والتي تضم 8 دول أعضاء في الناتو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الناتو يريد السيطرة على البلقان وانتزاع صربيا من روسيا. وتربط روسيا علاقات تاريخية متينة مع صربيا التي تعرضت لحملات قصف من قبل الناتو خلال حرب كوزوفو في العام 1999. اعتمدت الجزائر ونيجيريا والنيجر رسميا الخطة النهائية لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يمتد من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، فيما أعلنت الجزائر إطلاق أشغال الشطر الجزائري من المشروع بمناسبة الاجتماع الوزاري الخامس لمشروع الأنبوب المنعقد في الجزائر. وأعلن بالمناسبة عن بدء الجزائر في تنفيذ الشطر الجزائري من خط الأنابيب، ويخص هذا الشطر لنقل كميات الغاز الطبيعي القادمة من نيجيريا عبر النيجر نحو الجزائر تمهيدا لتوجيهها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما أكد الوزراء الثلاثة التزام دولهم بمواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح هذا المشروع الهيكلي. اتهمت باكستان الهند بتوظيف ملف المياه في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين النوويين، محذرة من أن مشاريع هندية على أنهار مشتركة قد تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية العابرة للحدود وتزيد من تعقيد الخلافات القائمة. وأفادت إسلام أباد بأن مشروعين تنوي الهند تنفيذهم على نهر جينابا أحد روافد منظومة نهر السند قد يشكلان تجاوز للاتفاقية تقاسم المياه الموقعة في العام 1960، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم دون تنسيق مسبق مع الجانب الباكستاني، مما يثير مخاوف من استخدام الملف المائي كأداة ضغط في النزاع القائم. في المقابل تؤكد الهند أن من حقها تطوير مشاريعها المائية داخل حدودها بما في ذلك على مجاري مائية تمتد نحو باكستان، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سيادتها على مواردها الطبيعية. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن غياب التشاور بشأن المشروعين يمثل تهديدا مباشرا لاتفاقية مياه السند، محذرا من أن أي تغيير في تدفق المياه قد ينعكس سلبا على الأمن الغذائي والاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
قالت أيوة أن خفر السواحل التابعة لجزيرة

نظيره الصيني دخل في مواجهات متوترة أخرى بالقرب من جزر بارتاس ذات الموقع الاستراتيجي في أقصى شمال بحر الصين الجنوبي، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك خلال أسبوعين. وتقع جزر بارتاس الخاضعة لسيطرة تايوان بين جنوب الجزيرة وهونغ كونغ تقريبا، وتبتعد أكثر من 400 كيلومتر عن تايوان. وقال خفر السواحل التايواني أنه رصد صباح سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني

لأن السفينتين لا تزالان في حالة مواجهة، ويتبادل الطاقمان الكلام الحاد. وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك قبل نحو أسبوعين، وعندها قادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف. عناوين النشرة مرة أخرى: سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي يعقد ندوة للإريتريين في لاهاي. تنفيذ حملة ناجحة لجراحة العيون في الإقليم الجنوبي للوقاية من العمي. إنشاء فصول جديدة في مديرية قلب لمعالجة نقص الفصول الدراسية. روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. باكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلوح بالرد. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.

0: سمعوا سمعوني ليكم، احنا حيلتبنا وبزحبنا الا قيشوتات حنكر ورتيت بس يكون بتنفسنا واشاناتنا نقنش لا تنقدر اللون بدير فراز حنا والشم حنا عد كامل حنا البلعلو فاشلام وحواني انتم الا قيشوتات الا حللتهم بعد ميتة تحللهم هذا قنحو وسريت بقسو إلا قيشوت اتحنتينا آتيناها من قبي بعنقرانا قنسكبتو حنرير قني بلتو بسكاب
1: أبشر أبشر أبشر يا يهو أمان نتهاقي مدير قدمينا لعلو قلز موتا وقلو رورا أمام لعلو بعنتاتو من ذي الرؤوا وحنتهم ذي آتوا مقناتهم قوا حنا ذي مدوت بلنا ليكا مقناتنا قلت قوي
0: ابشر ابشر اللي كل شباب اكلك حما كل حوطه قبل ما تبقسنا اخياره وارزاقه اتحنتيها عند اتينا ولا محازات هاجر حن نسيمتنا كم ناتي يقني دبنا لسبب هي الا قدام اكل علب شجر قبي دقه كامل صبوت وبالقات هيك بقل تندنبر الا كيشوتات الله قدامه بجابه للعلب ابرزك التنبر ريدي كل سمعت كل رصيد قبي
1: ياو ياو يفعلكم رب فرب لكم هليكو انت من اللي قدام اخر قلت ابجد حد هليكم اندي كوني حتى تغيري تماطو هي
0: هسبل بلك هليكو هسبل ادي هو مرارة طمطمو كمثلني حوان وقيور انت من حوان كاتو ديك هبكا وكلكم حوانكم اندي كون ابايا قوات وبايا حيلة تقول فلالوكم قدرو ها اذا قلت راونيتو إلا قشوتت الله حال مراقبة اتشه وحيلة اتشه آتيكوا من قبي أنا بدير جراري أنا بدير جراري أنا
1: أبشر أبشر كلاس كلاس كلاس قلنا رئيك كاتب على الله حوق أكا كم بالعكس حق بيلا ودحشيل بدير تسان حدي مسل إلا سقرا الجرار قلنا رئيات وبحبر إلا قيشوت عالصابر يزمتت من جفر شمبركي شاربت أرزاق ديب لتصبر جبار ناتفتا لباسي لتقدر سيف سابر والزري لتعتصفي للصبر لما حاز بكيراتو الما هي لتقدر
0: فارس فارس تبقز مثليك مرادو قل جاكف وحوان كدن لترف اند فريه وشاكف مهاول حجير بركو ما انت من يلا شاتف سقاي عارة وعجم وسقدت كناتف بزح بيا من قدام اكل جبل وقطف
1: بقدرة الرحمن لهكا قل هالسكرت بحيلت من قبي انسقل قدام ويتحاسلت وابزح من قبي اقحم قدام ويانبرت ابترد من قبي ابنت بحصين ويسبرت ابن ربك هالقيو وحصين قدام شقيو

0: أنا جرار، أنا جرار وشرار، أدي سباب وحنقلك أران.
1: أبشر حسي تأمره ما تقلاب، وصحي تأمره ما تقلاب، سقي تأمره ما تصلاب، أجل أكل لك إيش وضع السابر. جرار بقى سديبة لأسقدتنا تلافر، جرار لركبيو أسدنا إذابر، وكمراودي يقندل وبسلام ينبر. يو أبشر يتبلو
0: يا أبشر بيلك أت بقصو بقصونا ناتو كبلو

0: بدير
1: ها
0: بابا شوتنا هم طاوة من قبل اتقعدنا مبلعنا وابا انت اللحم برا انا ما جات من قبل قد ندرعنا وفي قلب هم طاوناتا من قبل وفي قلب تا نبلعنا وما متمتعنا ما تا نبلعنا تعي ابوكيتا دق ليلاي تتبله ليكي
1: ابايكم ابايكم دق ليلاي لك بابو عبويه اللي بس كل ترقولوا ليكم كيركم وبركاتكم تو
0: إلا عاد حقت وررت هتعاني يترف ولد ودق ليلاي يترف ودق ليليت ما تعقد إلا مدر حب أنت وحش ما تعي أبوك
1: سني ما بولا يا بعبو سني بولا إيه يلا زبع بقنا تقلنا قلنا عريوم
0: كل عشامان كيتا لندي لندي
2: وانت منت من مود حنكا ونجي كلب اليك
3: قرابيت حوي ردني ردني نبريك ايت حبع انا ايت حبع
2: اتيت حبع
3: ايوه اتقاميني اتيتي
2: الدرت امكاتي
3: الدرت سميتي
2: بدرت امكاتي بيلك
3: يلا كوت تبهل دحن بعل كده قص
2: بتر بتر ذا
3: تحريناكم
4: اتضح انها مكسكة تحت قصة
3: يو سامحوني يو سامحوني
1: ابشر صابر وزر حياة انشلشل وعاج لبان قوتو همامك اي حنتاتو والماء التكيرتو اي تتورس صوراتو وي تتطرق حرتو ابسلاب من لبل من ابوت انحتو فارس اقار من لبل لباسو وحشمتو كيدت يكون أفيتو وتارهت يكون مرباتو إلا محازنا يوتا لمن أسليتو تانحتو حرام قلولات قانا قح لقبع انتاتو
2: حركيت دبا حركيت دبا ولا تحقا تقرو هب يا سارتو انت هبا قايس عالك حنوي كافينا
5: سن كافيام انتم سن كافيام انتم اكم من دولتكم دور ترهقو وشهركو أريد رأسكم كريكو ومن قراريكم مراجة سكبكو
2: الله بيسارتو انتم بدير أصنحكوناتا أزهي مسؤولياتا ديبناتو كما انتم لأصنحكوناتا حناما أقل نتحافظ التو أقل نعقباتو
6: كلاس كلاس تعيبوكاتا ناما قدم هذا سكبكو وعمادتكو افراستكم تحبنكو وتحشمكو تحبنكو وتحشمكو تعيبوكاتا
3: صابر حسبك سامحني جرارك شيني وجرين التلسات آتيني
2: ما بيلك أكشيك
3: أردت تاجرت ابنوايا وحيساسة ومعرنب ألبو ومحازعك باي ألبو من خيارات قلت تعقف بيلينا
2: معرنب ألبو ومحازعك باي ألبو نالا تنحيكم
3: معريد لينا ومحازيت كرينا بدير ما أرزاق ولحزو أسكل أتفرروا أباهم بدوا يوم تليت سامحون انديكون قرأ إلا بلك الليكو شفاك اللي دي بمنلولوني كل رزيت بقسني
2: خلاص خلاص التلي تلهب ويتأسفف جلاب اللي قرابيت سو محامك اللينا انت قرابيت انت سبات خوكي سبو من اللي قاتشي
4: سابر قلنا سامحو إلا كفت قب قرابيت سابرو دي
2: قراب أكن كنا بششر إلا حوان ومايتو وحنا مايت وحوان ينقتل حنا لوارينا طول أنواره ونقتل حرهي إلا قرابيت سب السامحناهوت إلا مستير راكبان منو الهلينا سمحي تقبو

0: اهلا وسهلا يا زبوننا. مرحبا مرحبا مرحبا، تفضلوا تفضلوا يا جماعه. تركير عميل نغوسيو صار لهم ان لكم خفله لنا. عندنا يا جماعه تركير فول ساده، فول مسلح، فول بقلابه، فول بالدكفه، كل انواع نشفوله لنا. يا هلو تعالوا سمعوا يوم عليكم
1: اولي.
2: ويا خبط بن عند هبوم نجيم دلوانو

0: خلك نيرو
1: نيروي سمير سمار معرية سمير الكامبارية
0: ماني خاص سمير سمبر
1: سمير سمبر دا نايتن ناي من قستاتني عالم وكيل زنبري
2: خالك ماما ده بي
1: خالك دمّا اللهم دو اللهم دو نيرو تاكا دي نبرا ماني نيرو
2: ماما ده بي أمو قو ناس انت المزاق تنزل في الليسي كم يسنا مؤركيو
1: زي ما تاتن ناس انت أخلا عيدلوي قنا أستمعنا خي ودأنا يخينا تولعو هيوات كبيدو أديخي كذكرو خي قفكا اسكبالي
2: ناي كد ننبر جينا هاجر كيد الدلت بس لا خينات كحاوي كينات كدقسن كله ما رخب بدنبر
0: مدي دهبي فتنا داخمي تسكير
1: كم زي سكر دول ديخي تسكيرو أبغزي قد إذن بري اتحبوخي اتنحكي اتسن من كاس كذبن تدقيمو يرتراح أزحل فلاولي ده
2: هنك أناسي كم زمسل أن أبتقوان تدرف الدرفي أسبح لي فليه كسام عاقني تايت بالمسلك أنكي كين دابل كي خيدل دل بركي مقدراهم من داعات كحزالة بسبانكي أي ولد كندو ملك تحتو خسنيو نسمكي من ميرو أبق المزدى قدام الكي ولد كويت بليه كاس معاكم
1: نعم اصلا ما قلت كويت

مشاهدينا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم مهرجان كلية العلوم بماينفعي. وزارة الإعلام تنظم دورة تدريبية لأعضائها. تنظيم دورة تدريبية موسيقية في جنوب البحر الأحمر. روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. وباكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلوح بالرد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيم المهرجان السنوي 13 لكلية العلوم بماينفعي في 3 يونيو. تضمن المهرجان مسابقات وفعاليات متنوعة شملت مجالات الثقافة والشؤون الأكاديمية والتاريخ والرياضة، بالإضافة إلى ندوات وعروض أزياء ومسابقات في الخطابة والتحليل ومعارض للابتكار والتصنيع والرسم والعلوم. وقال عميد الكلية البروفيسور جبري أسقدوم إن المناسبة تمثل تتويجا للمسابقات التي استمرت على مدار العام بين الطلاب والأعضاء، مشيدا بالطلاب لاهتمامهم بالمشاركة والمنافسة. وأوضح فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية السيد رمضان محمد نور أن المهرجان يهدف إلى بناء جيل الشباب الرائد نابض بالحياة وكفو ومسلح بالمعرفة والانضباط، ويعرف ويحافظ على ثقافة وقيم مجتمعه. من جانبها أوضحت مسؤولة فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيدة منصورة إسماعيل أن المهرجان ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع الكليات، وقالت إن الطلاب يقدمون العلم المكتسب في مجالات تخصصهم ويعززون علاقتهم ببلدهم ومجتمعهم من خلال تعزيز وحدتهم. وتم في الختام تكريم طلاب السنة الأولى بجائزة الفوز الأول في حفل توزيع جوائز على الفائزين في الفئات الفردية والجمعية. بالتزامن مع المهرجان تم الاحتفال باليوم العلوم للمرة 5 تحت شعار العلم من أجل الوحدة والتقدم. نظمت وزارة الإعلام دورة تدريبية لأعضائها وأعضاء المؤسسات الشريكة لمدة 2 شهر في مجال الفيديو والتصوير الفوتوغرافي. وأوضح مسؤول فرع تنمية الموارد البشرية السيد عبدالله محمد نور دامر في مراسم التخرج يوم 4 يونيو بمقر وزارة الإعلام، وقال إن وزارة الإعلام وضعت خطط تدريبية سنوية للتدريب لأعضائها والمؤسسات الشريكة للارتقاء بالإنتاج الإعلامي والمحتوى والنوع، مشيرا إلى تدريب 22 فردا و19 منهم من وزارة الإعلام وعضوين من وزارة الثروة البحرية وعضو واحد من وزارة البناء. وشمل التدريب النظري والتطبيقي أساس التصوير الفوتوغرافي والتصوير المتحرك وتقنيات التصوير الفوتوغرافي الأساسي والتكوين الفوتوغرافي والإضاءة واللون والصوت وبناء قصة من خلال الصورة ومعايير التصوير الممتازة. وأشاد السيد عبدالله بالمشاريع التي أعدها المتدربون في مجموعاته، وشكر المتدربين على رغبتهم واهتمامهم الكبيرين. وما شكر ممثل المتدربين وزارة الإعلام لإتاحة الفرصة لهم لتلقي هذا التدريب المهم مجانا، وأشار إلى أنه من خلال التدريب تمكنوا من فهم أن تصوير مجال واسع يمكنك من خلاله توثيق التاريخ والتعبير عن المشاعر والاستمتاع بالمجال والفنون. وقدم المدير العام لقسم الصحافة السيد سلمون برهي الشهادات على المتدربين. نظم قسم الثقافة والريادة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية مكثفة لمدة 2 شهر في مجال الآلات الموسيقية التقليدية. شمل التدريب النظري والتطبيقي المكثف آلات الربابة والتومبورا والنفخ والطبول التقليدية.
وقال مدرس الموسيقى السيد محمد صالح الذي أشرف على تدريبه إن حماس الطلاب واهتمامهم لعب دورا رئيسيا في فعالية التدريب، موضحا بأن أدائهم في احتفالات عيد الاستقلال بإقليم جنوب البحر الأحمر يوم 23 من مايو كان مثالا على قدراتهم. وأوضحت المديرة العامة لقسم الثقافة والريادة السيدة حواء محمد أن التدريب وهو الأول من نوعه له دور كبير في توثيق التراث، وحثتهم على تطويره من خلال العمل التطبيقي. وأعرب حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي عن ثقته في خدمة المتدربين ومجتمعاتهم بمهاراتهم. خرج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بساوة ومؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع كلية التجارة والعلوم الاجتماعية وكلية الهندسة والتكنولوجيا أكثر من 400 طالب وطالبة أكملوا بنجاح برامج تدريب مهني استمرت 3 أشهر في الأول والثالث من يونيو الجاري. وشمل برنامج التدريب 236 طالب وطالبة من كلية التجارة والعلوم الاجتماعية، بينهم 123 طالب إضافة إلى 180 طالب وطالبة من كلية الهندسة والتكنولوجيا، بينهم 93 طالبة. وتوزع خريجو كلية التجارة والعلوم الاجتماعية على تخصصات متعددة، حيث تلقى 37 متدربا تدريبا في لغة الإشارة، و41 في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، و37 في تكنولوجيا الحاسوب، و21 في الإلكترونيات، و44 في تركيب أطباق الاستقبال الفضائي، فيما تدرب 56 طالبا في مجال التصميم الجغرافي الجرافيكي. وخلال حفل التخرج أكد عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هيلا مريم أن الشباب المؤهل والمزود بالمعرفة والمهارات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في بناء القدرات البشرية وتعزيز فرص المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية. كما شهدت كلية الهندسة والتكنولوجيا في 3 يونيو تخرج دفعة أخرى من المتدربين الذين تلقوا تدريبا نظريا وعمليا في عدد من المجالات شملت لغة الإشارة والرياضيات واللغة العربية والتصميم الجرافيكي. من جانبه حث مسؤول المشروع في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الإريتريين بمؤسسات التعليم العالي وساوى السيد ميرون أبراهام شكر الخريجين على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في أعمال عملية ومشاركتها مع زملائهم. ذكرت مديرة مكتبة كرن العام السيدة أستير برهي على أهمية خلق بيئة تشجع على القراءة في مكان العمل لخلق مجتمع قارئ وخاصة موظفين قارئين. وقالت إن القراءة فوائد في النمو الشخصي وتطوير المؤسسات، مضيفة أن إنشاء مكتبة وبيئة مريحة للموظفين أمر ضروري لتطوير العقل بالمعرفة وزيادة الإنتاجية المؤسسية وضمان النمو الجماعي في مكان العمل. وذكرت بأن القراءة هي أساس التغيير وأن مساهمة الجميع أمر بالغ الأهمية لكي يطور الموظفون ثقافة القراءة، منادية المسؤولون لجعل تنظيم أماكن القراءة للموظفين في أولياتهم. ودعت إلى افتتاح مكتبة رقمية في مكان العمل بالتزامن مع إنشاء مكتبة دائمة لما في ذلك من فائدة كبيرة للعاملين الشباب. وأكدت على أن بناء مجتمع قارئ هو بناء لمواطنين صالحين، وحثت على إيلاء اهتمام جاد لخلق بيئة قراءة في مكان العمل.

مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. اتهمت روسيا حلف الشمال الأطلسي الناتو بتضييق الخناق على صربيا كالأفعى العاصرة، مستشهدة بمناورات عسكرية مشتركة تجري هناك كدليل على محاولة إخضاع البلاد. وتقول صربيا أن مناورات الذئب البلاتيني السنوية التي بدأت في الأول من يونيو بدعم من القيادة الأوروبية الأمريكية تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الكفاءة والتفاهم المتبادل بين الدول المشاركة والتي تضم 8 دول أعضاء في الناتو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الناتو يريد السيطرة على البلقان وانتزاع صربيا من روسيا. وتربط روسيا علاقات تاريخية متينة مع صربيا التي تعرضت لحملة قصف من قبل الناتو خلال حرب كوسوفو عام 1999. اعتمدت الجزائر ونيجيريا والنيجر رسميا الخطة النهائية لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يمتد من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، فيما أعلنت الجزائر إطلاق أشغال الشطر الجزائري من المشروع بمناسبة الاجتماع الوزاري الخامس لمشروع الأنبوب المنعقد في الجزائر. وأعلن بالمناسبة عن بدء الجزائر في تنفيذ الشطر الجزائري من خط الأنابيب، ويخصص هذا الشطر لنقل كميات الغاز الطبيعي القادمة من نيجيريا عبر النيجر نحو الجزائر تمهيدا لتوجيهها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما أكد الوزراء الثلاث التزام دولهم بمواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح هذا المشروع الهيكلي. اتهمت باكستان الهند بتوظيف ملف المياه في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين النوويين، محذرة من أن مشاريع هندية على أنهار مشتركة قد تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية العابرة للحدود وتزيد من تعقيد الخلافات القائمة. وأفادت إسلام أباد بأن مشروعين تنوي الهند تنفيذهما على نهر تشيناب أحد روافد منظومة نهر السند قد يشكلان تجاوزا لاتفاقية تقاسم المياه الموقعة عام 1960، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم دون أي تنسيق مسبق مع الجانب الباكستاني، ما يثير مخاوف من استخدام الملف المائي كأداة ضغط في النزاع القائم. في المقابل تؤكد الهند أن من حقها تطوير مشاريعها المائية داخل حدودها، بما في ذلك على مجار مائية تمتد نحو باكستان، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سيادتها على مواردها الطبيعية. وقال متحدث باسم الخارجية الباكستانية إن غياب التشاور بشأن المشروعين يمثل تهديدا مباشرا لاتفاقية مياه السند، محذرا من أن أي تغيير في تدفق المياه قد ينعكس سلبا على الأمن الغذائي والاقتصادي والاستقرار الإقليمي. قالت تايوان إن خفر السواحل التابع للجزيرة ونظيرها الصيني دخلا في مواجهة متوترة أخرى بالقرب من جزر باراتاس ذات الموقع الاستراتيجي في أعصى شمال بحر الصين الجنوبي، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك خلال أسبوعين. وتقع جزر باراتاس الخاضعة لسيطرة تايوان بين جنوب الجزيرة وهونغ كونغ تقريبا، وتبعد أكثر من 400 كيلومتر عن تايوان. وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد صباحا سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني والتي اقتحمت بعد ذلك منطقة المياه المحظورة حول جزر باراتاس متجاهلة تعذيرات سفينة تايوانية. وأضاف خفر السواحل أن السفينتين لا تزالان في حالة مواجهة ويتبادلان الطاقمان الكلام الحاد، وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف. نختم النشرة بتذكير بأهم وأبرز ما جاء فيها. تنظيم مهرجان كلية العلوم بمينفعي. وزارة الإعلام تنظم دورة تدريبية لأعضائها. تنظيم دورة تدريبية موسيقية في جنوب البحر الأحمر.
روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز.

وباكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلويحه بالرد. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: እንደሰራጋው እንደገረማቱ ንሪኦ ለለና መናሰበት 35 ሰነት ዒድ ሕርየትና ኣብ ድማ ንግል ኩሉ ሸዓብና ዒድ በኬቶ ስዒድ ዲብ እምብል ዮማ ምስል ገለ ሙሽተሪከት ዲብ ሻርዕ ለረከብናሆም ባለቱ ምስል ዕያሎም ግን ዛወሮ ለመፀው ገለገለ ናይ ታህኒኣት ኣው ልእኮታት ኣሰናይናዮም ግን ንቐድምቱ ብድግማን ዒድ በኪቶ ስዒድ ዲብ እምብል በርናምጃትና ንስተብደለየና
1: مشاهدي الكرام احييكم من شارع الحريه بمناسبه ذكرى ال 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا تحت سماء اسمراء المنوره بانوار الشارع بانوار الحريه احب اهني الشعب الاريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسله بمناسبه الذكرى ال 35 لعيد الاستقلال لعيد الحريه طبعا ده برنامجنا متواصل بعد الحلقات اللي فاتت متواصلين معاكم زي ما قلنا لكم ان شاء الله يا رب اتمنى لكم مشاهده ممتعه

0: ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ጎደና ሓርነት ብምዃን ኢና ናብኹም ከነቕርቦ። ከምዚ ትዕዘብዎ ወይ ድማ ትከታተልዎ ዘለኹም ድማ ጎደና ሓርነት ሕልፊ ካልእ እዋን ማዕሪጉ ፀቢቑ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብተን 12 ኣዋርሒ እንተዳርእናዮ ሕልፊ እቲ መዓልታዊ ዘሕድፎ ናፅነቱ ኣብ በዓል ጉንበት ድማ ዝያዳ ንናፅነቱ ነፀብራቕ ገይሩ ንዕኡ ዝያዳ ዝፈትወሉ ወይ ድማ ናፅነቱ ዘኽብረሉ ወርሓት ስለ ዝኾነ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ውሽ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ እንኳዕ ኣብፀሓና ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ ደጊምና። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብዚ ብምቕፃል እውን ቁርብ ንውሽጢ እትው ኢልና ናይ ውሃና መልእኽቲ ከነካይድ ኢና። እዚ ፅባቐ እዚ ወይ ድማ እዚ ማዕሪግዎ ዘሎ ጎደና ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና እዩ ማዕሪጉ ዘሎ። ደጊምና ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ።
1: أعزائي المشاهدين برنامجنا طبعا متواصل مع البرامج السابقة اللي بسيناها لكم، واليوم قاعد نبث برنامجنا من شارع الحرية، الشارع المنور بأنوار الحرية. أحب أعيد وأكرر الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج ودفاعنا الباسلة والجيش الشعبي بمناسبة عيد الاستغلال للذكرى 35، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. وحيكون برضو معانا شوية إهداءات من داخل شارع الحرية، شارع الحرية الجميل بمناسبة عيد الاستغلال الجميل 35. أحب أعيد وأكرر وهني كل الشعب الإريتري.
2: صباتنا دمانتنا عن تيلة بالاستغلال 35 سنة عيد حرية عيد لنا وكما إلى مبالته يوم دي بشارع حرية عندك أنا شارع حرية كما قلت لكم عندك الرما وند السرقاتو قل 35 سنة عيد حرية بمكبات لنا تركب وبتقمان نقول كل قبيلنا عيد بكيت سعيد اللي باقي لنا التمني أزي ما مثلكم تولهلينا سكة نقبلكم حنا دي بجوا شارع حرية عند أتينا مثل قلة قلة الكوتات أسنينا شعب قلنا تكبتوا وانتم هي مثل اللي انت تتقدم حلايت مثلاتو قلنا حدقكم وبتقمان عيد بكيت سعيد.

0: بنكوتشيت هو ديادة تري جيلون أري ديادة تراسون شيء أفسنيت هاي ونسوكينيت هاي ودور حوانيت هاي نبرا عندك نعم هنا أم بتبادين نيت هاي شغمان هن هلان ودور أوب هاتي باش بيب أك تاريخ و وتراس و فروسيا و تحسم تا ديادة أشرتينيت هاي أسنيتي يعني نيت
1: الشيء اللي أنا بغيته بس بعد
0: آمين آمين

0: أب دقمان أقول كله قبل الإرتريات قبت عدوى خارج لا لتركب بس أنا يدي بلا قالة مناسبة بتحنا وفنتو هي ثلاث فنات حدود عند قبوا من إلا وطن لا لو معل قل عمارة ودي بعقب فروران من لو أنفار قوات دفعنا هي توما أسناي أبتحيكم قل قبل إفتب بلا مناسبة مناسبة ثلاثة وخمس سنة عيد حريتنا بحالته برضو أزيمة ديب مدينة أسمرة وديب أقد شارع حرية تلالة تركب برنامجاتنا للتلالة لا قلت تتابعونا سعيتنا عبايتها
1: دقيمنا تبليسنا لنا كبراتن كبرانن تخطات التناب بمغنات انبل مبل سالسان حموشان عمت ناتنا تحقرنا النور بوز لنا حقر اندرتاتنا كمي تكاتات اللو اللهم نعاهم زبقع كلو تصحنا مليئو دقيمنا نملا هزب إرترا أوشت حقرن وطا انزركب مس كبر حيلتات مكلحال انقو عنا بزي بعالزي بسلامة بتحنا كنبل نفتو ناتنا نقلينا معباينا نقلينا مستنا نقلينا دما من أسنع انتو خونقن أبزور حزي بتي أبصفل لي وان زمحلالتلنا تاريخ أب حادثة أميرنا إنا نكبر بعد ناتنات هاجرنا بكل شنخاتو أن نتبارقون أن نخبرهم دقيمنا روح سبع النبل كابز بمقصالون زلوانا درستاتنا بهم كان غربينا عمونجو منجوون نيوهانا ملختي كهلوان نيو دقيمنا روح سبع
2: أعزائي المشاهدين متواصلين معكم في الحلقة الموسيقية الخاصة بمناسبة ذكرى 35 لعيد الاستقلال وطبعا كنا أغنية وطنية جميلة جدا رجعنا لكم منها أحب أعيد وأهني وأكرر الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستقلال المجيد وقوات دفاعنا الباسلة أحييهم بالمناسبة دي طبعا احنا من داخل شارع الحرية حيكون عندنا إهداءات بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد إن شاء الله أتمنى لكم مشاهدة ممتعة
3: تعبت أوان سقحها زي بلون

ملك الله حكينا عنتره عنتره ايش انتيتم لين قاعد انتو كنتا انا بلا كلاسك كلمة عندها نكون بلا فتاكم بلا كلاسك كلاشين ده.

0: ኣቢቡ ልብና ዮውሃና ንበለይቲ ምስ መዓልቲ ንሓርየት ፀሪግና ፅሩይ ማይ ክንሰቲ ኣቦታት ደብሉ ዓልላ ኣንስቲ ዮውሃና
1: ሃንደት ድርሕት ከበትኩኒ መጠር ስና ተሽነምኩኒ ምና ቅወት ኣትረፍኩኒ እታዕበትኩም ግንፍተያ ታርፈት ዓድና ግንብነያ
2: أمريكا ترين قد مورني ولا حسا مالي سنواني وستانا معيس النملي إشيه لتاريقنا نقالي يو إشيه لتاريقنا نقالي تركيب بطاسي شيء يو تركيب بطاسي كادو استعمار استعمار نولو ريد مثلا إنجليسكو أمريكا
3: البحر يا منارة الجنوب لنجل عينيك الحنينتين لنجل عينيك الحنينتين لنجل عينيك الجميلتين يحل ذحونا يحل ذحونا من أكثر الدنوب
4: حجبوا يا نغتو الرارك الزمت فتما يفقد ان يتراوى حمد فتما يفقد ان يتراوى حمد ويا نيو اللي فهم سمعي عبوتها العيل عبوب عبد الرباطة عدقته في مرش اللمعطة كسوا ألنا أنا ومن تخبراتا كسوا ألنا من تخبراتا نسي ويتراوى ياتا
5: المجد الشهيد المذاعي من أجل بلادي إريتريا تحررت ودحرت من سماها رأتها قد رفرفت وملكت أحلامها تحقيق السريم العدل والإيام المجد الشهيد المجد الشهيد

يبري سحر علي سيد دفاع عدي يبري سحر علي سيد دفاع عدي مش نفس يا حري غير في الدين مش نفس يا غير في الدين اي من نوني حري سحر علي برمي راد علي من دي قبل لي قال لي بحلو كني من نوني ما رد لي عم بطل من حريات قبل لي شباب الله ربنا سن حسين لي ربنا حمرت متنا ارض لي تاريخ كني راتم هيو خسر لي تاريخ كني راتم خسر لي

وسسر بحرية السفر مقتل وقتل واللي تفريها تحنتي هنا قلل ثلاثة خمس عيدة سنة أمادة حرية أروح أبدأ بتفرجها وتنبرها لين أرضية فدل شهدات ولا وردتنا أرضية.

تم الانسحاب الاستراتيجي الى جبال ساحل الصمود الذي احتضنت الثورة الاريترية لسنين طويلة، وعلى رأسها مدينة النقفة التاريخية الذي هجمت عليها قوات العدو الاثيوبية الذين كانت مزودة بالاسلحة الثقيلة والدرع والمواد السامة والجرثومية.